24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية. تقدم إذاعة أمان 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهنتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وتوحد الهدف والرسالة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

24 تحمل هم وهمة المواطن. أمن 24 منكم ولكم.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابت، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.
1: في إذاعة أمن 24 نعمل وفق معايير مهنية صارمة تضع الحقيقة أولاً وتحفظ هيبة الرسالة الإعلامية. نلتزم الدقة ونعلي صوت المسؤولية. فلسطين تجمعنا.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين
1: تجمعنا، مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في وسط الأحداث المتسارعة يبقى صوت الاستقرار هو الأهم. أمن 24 تقدم محتوى يعزز الثقة بالمنظومة الوطنية ويحافظ على وعي المجتمع. فلسطين بتجمعنا وبتجمع قلوبنا على الثبات.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 الخليل وغزة، 105.6 نابلس، 107 أريحة، 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24 فلسطين بتجمعنا.

إحنا الأمل وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسس الأمني الفلسطيني، صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة، من جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله بيت لحم. 97.3 الخليل غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24 فلسطين بتجمعنا.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في جولة الصباح على أمان 24. صباح الخير لكل من يصحو على أمل جديد ويرسم بحضوره وعزمه تفاصيل هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير برنامجكم الصباحي، ونحييكم في جولة إخبارية وميدانية جديدة نضعكم فيها عند أحدث التطورات، ونرصد معا نبض الشارع وأحوال الطرق وما يحمل هذا الصباح من مستجدات. معكم حتى الساعة 9، وأتمنى لكم دائما يوما آمنا وموفقا. تستمعون إلينا عبر تردداتنا العاملة في محافظات الوطن: القدس، رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، وطوباس 106. وأيضا من خلال البث المباشر على موقعنا الإلكتروني amn.bs وتلفزيونات التفاعلية على مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. في ملفات حلقة اليوم نفتح الجرح المفتوح في قطاع غزة، حيث يتواصل الاستهداف الميداني وتتفاقم المعاناة الإنسانية، مع التركيز على ملف الحالات الطبية الحرجة والجرحى والمصابين ممن ينتظرون فرصة السفر للعلاج للخارج في ظل إغلاق المنافذ. كما نسلط الضوء على المعاناة المضاعفة لمرضى السرطان في القطاع في ظل الشلل التام الذي أصاب المنظومة الصحية ونفاذ الأدوية والجرعات العلاجية. وإلى الضفة الغربية، حيث تتواصل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتقطيع أوصال المحافظات، وتحديدا التطورات الميدانية في بلدة تل بمحافظة نابلس وما تشهده المنطقة من حصار وتضييق. ملفات عديدة وقراءات شاملة نناقشها معكم في هذا الصباح. معكم من الإعداد والتقديم أنا تالا الهدار، وفي الهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد. أهلا بكم في جولة الصباح مجددا على أمن 24 أينما كنتم. وقبل البدء بأولى تفاصيل ورقات ملفنا مباشرة، دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمن 24. إذن على آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وأبدأها وإياكم من منطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، روابي تفتيش للخارج، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، سنجل مغلقة، بوابة ترمسعية مغلقة، حاجز قلندية أزمة للخارج، جبعة تفتيش للخارج، وأزمة خانقة بالاتجاهين، الطيبة كراميلو تفتيش للخارج. أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا عشغراب أزمة باتجاه الشمال، المنشية مغلقة، راس الجورة مغلقة، النشاش مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، والنبي يونس أيضا مغلقة. أما بمحافظات الشمال مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، بوابة دير بلوط أيضا مغلقة، بوابات حوارة باتجاه زعترة سالكة، بوابات يتمى سالكة، زعترة سالكة باتجاه رام الله، دير شرف مغلق للداخل للخارج أزمة، ما يسمى يتسار مغلق، بورين مغلق، المربعة مغلقة، عقربة مغلق، الساوية سالكة، قبلان مغلق، سرة سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بتفوريك سالك، عورتا مغلق، مدخل قلقيليا سالك، ديرستيا سالكة، واتقانا أزمة، الفندق أزمة للخارج، حاجز 17 مغلق، طريق البذان سالك، سلطة الظهر سالكة، وعين شبلي أزمة وتفتيش للخارج. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وللتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. طاقم العمل في أمن 24 دوما يتمنى لكم طريقا آمنة وعودة سالمة لأحبائكم. ومن أحوال الطرق مباشرة أنتقل وإياكم لرصد حالة الطقس لهذا اليوم، وأيضا ما المتوقع للأيام القادمة. مباشرة نستمع إليها مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الأربعاء تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. ويوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية، ويستمر الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطباس 35-23، أريحة والأغوار 41-28، طول كريم وخلقيلي 33-22، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: شكرا جزيلا لك من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار ب3.06، الدينار الأردني ب4.30، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.47. أهلا بكم من جديد إلى جولة الصباح على أمين 24 وإلى أبرز عناوينها. شهيدان وسبع إصابات في قصف الاحتلال مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة. إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا. هيئة الأسرى تقول إن هناك تردد في الأوضاع الصحية والمعيشية لأسرى سجن النقب. الاحتلال يصدر أمرين عسكريين للاستيلاء على أراض وإزالة أشجار في مدينة جنين. وجيش الاحتلال يصاعد من انتهاكاته واعتقالاته، والمستوطنون يواصلون إرهابهم بحق المواطنين وحرق المساجد. قوات الاحتلال تسلم 10 إخطارات هدم في بيت دجن في مدينة نابلس. الاحتلال يعتقل

وزارة الخارجية تحذر من تصاعد إرهاب المستوطنين المدعوم من حكومة الاحتلال في محافظات الضفة الغربية. وقفة احتجاجية في أم الفحم ضد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. ومن العناوين إلى تفاصيل، بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس رسائل إلى عدد من قادة دول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن الدولي، دعا فيها إلى تحرك دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأكد الرئيس أن ما يجري يمثل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف الأنشطة الاستيطانية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. صعد مستوطنون الليلة الماضية اعتداءاتهم في عدد من محافظات الضفة الغربية، ما أسفر عن إحراق مسجدين ومنزل والاعتداء على المواطنين وتخريب الممتلكات وإقامة بؤرة استيطانية جديدة. وشملت الاعتداءات إحراق أجزاء من مسجد في قرية كور جنوب مدينة طول كرم ومسجد الرحمة قيد الإنشاء في بلدة قصرة جنوب نابلس، إلى جانب إحراق أجزاء من منزل في بيت فوريك والاعتداء على مصنع في كفر مالك وتدمير شبكة مياه في المنيا جنوب بيت لحم وتجريف أراض في دير استياس شمال سلفيت. هذا وأدان مجلس الإفتاء الأعلى إحراق مستوطنين مسجد الرحمة في بلدة قصرة جنوب نابلس ومسجدا آخر في قرية كور جنوب مدينة طول كرم. وأكد المجلس أن استهداف المساجد والمقدسات يأتي ضمن سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال، محذرا من أن هذه الانتهاكات تؤجج التوتر في المنطقة وتشكل اعتداء خطيرا على دور العبادة. وفي مدينة نابلس تواصل قوات الاحتلال عرقلة عمل الطواقم الطبية عبر تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بالمحافظة. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر إن الاحتلال يؤخر وصول مركبات الإسعاف ويمنع عددا من المرضى بينهم مرضى غسيل الكلى من الوصول إلى المستشفيات، فيما تتواصل الجهود بالتنسيق مع الصليب الأحمر لتسهيل مرور الحالات المرضية. وفي ملف الأسرى، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محاميها رصد خلال زيارة لعدد من الأسرى في سجن النقب استمرار تردي الأوضاع المعيشية والصحية في ظل الإهمال الطبي وسوء الطعام ونقص الملابس الصيفية، إلى جانب تعرض الأسرى لاعتداءات جسدية ولفظية. وأشارت الهيئة إلى معاناة عدد من الأسرى من أمراض ومشكلات صحية تستوجب علاجا عاجلا، مؤكدة استمرار سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال.

وأفادت منظمة أطباء لحقوق الإنسان بأن سيدتين اضطرتا إلى وضع مولودهما داخل مركبتين بعد تعذر وصولهما إلى المستشفيات بسبب إغلاق قوات الاحتلال الحواجز المحيطة في مدينة نابلس. وحذرت المنظمة من التداعيات الإنسانية الخطيرة لإعاقة وصول المرضى والحوامل إلى الرعاية الصحية، مؤكدة أن الاحتلال يواصل عرقلة حركة مركبات الإسعاف ما يؤخر وصولها إلى المرضى والمصابين ويهدد حياتهم. وبالعودة إلى ملفاتنا، ففي ملفنا الأول نبدأ من قطاع غزة، حيث لا تتوقف المخاطر التي تهدد أسر النازحين عند حدود القصف والغارات، بل تمتد لتطال أدق تفاصيل يومياتهم القاسية داخل خيام القماش والصفيح. مع ارتفاع درجات الحرارة وتدهور البيئة الصحية وتراكم النفايات، باتت الخيام بيئة خصبة لانتشار الزواحف والقوارض. في مشهد وثقه مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعا لشاب وطفل نجحا في إخراج ثعبان

0: أن تجاوز طوله متراً من داخل خيمتهم. واقع يحذر منه الأمم المتحدة، حيث تؤكد التقييمات أن 80% من مواقع النزوح تعاني من انتشار الآفات نتيجة انعدام مقومات الحياة الإنسانية. وحول هذا الواقع المعيشي الصعب وأحدث التطورات الميدانية في القطاع، ينضم إلينا مباشرة من قطاع غزة الصحفي محمود فرج. صباح الخير لك زميلي محمود، تفضل.
1: صباح الخير لك تالا ولكافة السادة المستمعين،
0: تحياتي لك. يعني محمود، ضعنا بداية في صورة آخر المستجدات والتطورات الميدانية في مناطق القطاع خلال الساعات الأخيرة.
1: يعني تستمر العمليات العسكرية في مناطق من قطاع غزة مع تواصل القصف وإطلاق النار في أعداد من في عدد من المحاور، بالتزامن مع تحركات للآليات العسكرية في بعض المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية، وأيضا وسط قطاع غزة، في وسط أوضاع ميدانية شديدة التعقيد وانعدام شبه كامل لمظاهر الحياة الطبيعية في القطاع. خلال الساعات الـ24 الماضية، أفاد سكان في عدد من المناطق بسماع دوي انفجارات متتالية، إلى جانب تحليق مكثف بالطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع، فيما استمرت عمليات نسف المباني في بعض المناطق، ما تسبب بحالة من القلق والخوف بين المدنيين وسكان الخيام، الخاصة النازحين منهم الذين في المناطق الجنوبية في مواصي مدينة خان يونس. طبعا لا تزال أعداد كبيرة من العائلات تعيش في ظروف نزوح قاسية في ظل نقص شديد من الاحتياجات الأساسية، وتزداد معاناة السكان يوما بعد يوم مع استمرار شح المياه الصالحة للشرب وصعوبة الحصول على الغذاء وارتفاع الأسعار ما يتوفر وقلة توفر السلع، فضلا عن النقص الحاد في الوقود وغاز الطهي، الأمر الذي يدفع كثيرا من الأسر إلى استخدام وسائل بديلة لإعداد الطعام. طبعا مع استمرار فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتفاقم معاناة النازحين داخل الخيام التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة في ظل الاكتظاظ وغياب التهوية المناسبة، ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض خصوصا بين الأطفال وكبار السن.
0: نعم، شاهدنا مؤخرا فيديو لشاب وطفل وهما يتعاملان مع ثعبان داخل الخيمة. يعني نسلط الضوء على هذه الزاوية وعلى هذه المعاناة الجديدة، وهي نبذة أيضا من انتشار القوارض والأفات. كيف يواجه نازحون تكرار ظهور هذه القوارض والزواحف بين أطفالهم، يعني خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة؟
1: نعم، بالفعل لم تعد المخاطر التي تحيط بالنازحين في قطاع غزة تختصر على القصف والجوع ونقص المياه وانتشار الأمراض، بل خلال الأسابيع الأخيرة يعني ازداد الخطر البيئي على المواطنين خصوصا النازحين، حيث يتمثل هذا الخطر في ظهور الأفاعي والثعابين والزواحف السامة في محيط الخيام، الأمر الذي يثير حالة من الخوف والقلق بين ألاف الأسر خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. انتشر في الآونة الأخيرة فيديوهات وصور للنازحين وهم يلاحقون أفاعي داخل الخيام. يقول النازحين أن مشاهدة الثعابين في محيط الخيام أو داخلها أصبح يتكرر بصورة لافتة، خاصة في المناطق الرملية والزراعية أو بالقرب من أكوام الركام والنفايات، حيث يقضي أطفالهم معظم أوقاتهم في اللعب خارج الخيام أو حتى في داخل الخيام، وهي خيام كما قلنا يعني هي يعني مصنوعة من القماش، فهي لا تقيهم من خطر مثل هذه الأفات. بالفعل يضطر كثير من السكان إلى النوم مباشرة على الأرض، وهذا ما يزيد احتمالية تعرضهم للدغات. كمان يعني الكثير من المختصون يتحدثون عن أسباب تزايد ظهور هذه الثعابين، ونحن يعني نعلم جيدا بأن المواطنين اضطروا بسبب هذه الحرب للزحف والانتقال والنزوح إلى أماكن الطبيعية لوجودها مثل هذه الآفات لو تحدثنا عن التعابين بشكل خاص، ولكن لو تحدثنا عن الجرذان مثلا والفئران فهي انتشرت بشكل كبير في الأماكن التي يتجمع فيها ركام المنازل التي تم قصفها في أوقات سابقة، وبالتالي أصبحت هذه المناطق هي بيئة جيدة لتكاثر الفئران، وبالتالي أصبحت الثعابين متواجدة في هذه الأماكن، لأن الفئران أصلا من طعامها يعني الطبيعة، وبالتالي رأيناها تزحف أو موجودة في أماكن يعني لم يتوقع أحد أن تكون فيها، وبالتالي يزداد الخطر على المواطنين خصوصا كما قلنا أهالي الخيام. طبعا المختصون قالوا أن أسباب تزايد ظهور الثعابين والأفاعي خلال فصل الصيف يعني يرجع إلى عدة عوامل، من أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، ما يدفع الثعابين إلى بحث عن أماكن أكثر برودة أو عن مصادر المياه والغذاء، والدمار الواسع التي طال البيئة الطبيعية أجبر عمليات يعني أهمها عمليات القصف وتجريف الأراضي العديد من الزواحف على مغادرة جحورها والانتقال إلى مناطق مأهولة. أيضا تراكم ملايين من الأطنان من الركام كما قلنا والنفايات، وهي بيئة مناسبة لاختباء الثعابين والقوارض، وانتشار الكبير للفئران والقوارض حول مخيمات النزوح نتيجة لتدهور خدمات النظافة والصرف الصحي، وهو ما يوفر مصدرا غذائيا يجذب الثعابين إلى تلك المناطق كما كنا. كما حذرت يعني المنظمات الأممية مؤخرا من انتشار الواسع للآفات والقوارض في مواقع النزوح بسبب تدهور الأوضاع البيئية.
0: نعم زميلي، محمود، يعني إيش هي الحلول البديلة أو المحاولات البسيطة اللي بلجأ إلها الأهالي لحماية أنفسهم وخيامهم في ظل غياب الإمكانيات؟
1: يعني المواطن يعيش الأمرين ويواجه هذه الأفات وأفات أخرى، ويواجه الحياة بصعوبة كبيرة في قطاع غزة، وبالتالي يعني أنت شاهدت هذا الفيديو الذي انتشر بشكل واسع. يعني الناس لا تحارب هذه الأشياء إلا بالأدوات البسيطة، يعني بالعصي أو من خلال المصائد يعني التقليدية والبسيطة، ويحاولون قدر الإمكان حماية أنفسهم وحماية أطفالهم بهذه الأدوات. لكن تكمن الخطورة في أن بعض أنواع هذه الثعابين الموجودة في فلسطين هي سامة وخطيرة جدا، وقد تؤدي إلى إدغتها إلى مخاطرات ضعيفة قد تصل إلى الموت. طبعا عندما نتحدث أيضا نتحدث أن هناك يعني حديث في أروقة المستشفيات بأن عدد المراجعين الذين تعرضوا إلى هذه اللدغات هو عدد كبير وغير مسبوق، خصوصا في هذه الأوقات ومع تكاثر هذه الجرذان أو هذه الثعابين خصوصا، وأن أصبحت لديها بيئات جديدة لتعيش فيها بالقرب من الخيام أو بالقرب من المنازل المدمرة. طبعا بشكل عام تزداد المخاطر في قطاع غزة بسبب محدودية الوصول للرعاية الصحية ونقص بعض الأدوية والأمصال المنقذة للحياة، وهو ما يجعل سرعة التعامل مع الإصابة عامل حاسم في إنقاذ المصابين. الأطفال يعني هم الأكثر عرضة، ويحذر مختصون بأن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر نظرا لاعتيادهم اللعب يعني حفاة الأقدام أو بالقرب من الأعشاب والركام، إضافة إلى صغر حجم أجسامهم مما يجعل تأثر السم أكثر شدة مقارنة بالبالغين. أيضا يواجه كبار السن والمرضى أصحاب الأمراض المزمنة خطر مضاعفات في حال التعرض لهذه اللدغات في هذه الظروف الصحية المتدهورة وصعوبة الوصول السريع إلى المرافق الطبية.
0: كل الشكر لك زميلي الصحفي محمود فرج، ونتمنى السلامة العاجلة، وكان الله في عونكم، ونتمنى لكم ولجميع أهلنا بالسلامة والأمان دائما. شكرا جزيلا لك.

0: من هنا مباشرة أنتقل وإياكم مستمعين ومشاهدين لمتابعة موجز الأخبار. يرصد كافة الأحداث الميدانية خلال الساعات الأخيرة. مباشرة تنضم إلينا زميلتي حور المصري. حور أهلا بك معنا ويسعد صباحك.
1: صباح الخير لك تالا وصباح الخير لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة من 24. شهيدان وأكثر من 7 إصابات في قصف الاحتلال مركبة في دير البلاح وسط قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وقصف مدفعي عنيف يستهدف شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. إصابة فتى برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، كما أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة في شارع المعهد بالقرب من مخيم قلنديا، ما أدى لاشتعال النيران في الأشجار المعمرة في معهد قلنديا للتدريب التقني. فرع المباحث العامة يكشف ملابسات سرقة مبلغ 120 ألف شيكل من داخل محل تجاري في محافظة بيت لحم. هذا وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه به لحالة لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا. وأيضا فرع مكافحة المخدرات يضبط في محافظة جنين مساء أمس مواد يشتبه أنها مخدرة وقبض على المشتبه به في جنين. هذا وأكدت الشرطة تحفظ على المقبوض عليه لحالته والمضبوطات لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول. وزارة الخارجية والمغتربين ترحب بإقرار جمهورية إيرلندا قانون حظر استيراد البضائع القائمة من مستوطنات الاحتلال غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين خلال اقتحام بلدة دير الخصون شمرة الكرم وثلاثة آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس فجر هذا اليوم. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في قرية دير جرير شمال شرق مدينة رام الله وتحول منزلا لمركز تحقيق ميداني. وفي السياق ذاته قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة وتجري تحقيقات ميدانية مع أسرى محررين. في الخبر الأخير مستوطنون يحرقون آلية في المنطقة الصناعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأيضا يقتحمون تجمع أبو فزع البدوية قرب قرية الطيبة شرق مدينة رام الله. نهاية هذا الموجز، إليك تارا.
0: شكرا لك زميلتي حور وأهلا بكم من جديد مستمعي ومشاهدي إذاعة أمان 24.

0: إذن في جولة الصباح مباشرة أنتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة آخر أخبار جهاز الشرطة خلال الساعات الأخيرة. مباشرة أرحب بك معنا ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام. يعني كيف تحدثينا حول آخر أخبار جهاز الشرطة خلال الساعات الأخيرة؟
1: يسعد صباحك تالا وصباح جميع مستمعين إذاعة أمل 24. بحديثنا عن آخر أخبار الشرطة في الساعات الماضية، ضبط فرع مكافحة المخدرات مواد يشتبه أنها مخدرة وقبض على مشتبه به في جنين. فبعد ورود معلومات للفرع حول حيازة شخص لمواد مخدرة أثناء عودته من داخل الخط الأخضر وبالتنسيق مع غرفة عمليات شرطة المحافظة، تحركت قوة من الفرع لمكان تواجده وقبضت عليه. وبتفتيشه تم العثور بحوزته على حبوب ملزمة بوصفة طبية ومادة يشتبه أنها الحشيش المخدر كان يخفيها في علبة للشامبو. بالتأكيد تم التحفظ على المقبوض عليه لإحالة والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. أما في بيت لحم، كشف فرع المباحث العامة ملابسات سرقة مبلغ 120 ألف شيكل من داخل محل تجاري في المحافظة، وذلك بعد ورود شكوى من مواطن حول تعرض محله لسرقة المبلغ المالي من داخله وعلى فترات. وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخص والقبض عليه. طبعا تم التحفظ على المشتبه به لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. هذه كانت آخر الأخبار الخاصة بالشرطة خلال 24 ساعة الماضية. دمتم بخير.
0: يعطيكم العافية وبوركت جهودكم. أشكرك ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام.

0: مع استمرار التصعيد الميداني نفتح الملف الإنساني الأشد إلاما في قطاع غزة، حيث يواجه آلاف من المرضى والجرحى معركة حقيقية للتمسك بالحياة بين نفاذ العلاجات الأساسية وإغلاق المعابر ومنع السفر. نتابع معا هذا الفيديو لعدد من المرضى والجرحى وعائلاتهم من مدينة خان يونس الذين خرجوا في مناشدة عاجلة يطالبون فيها بفتح المعابر وحقهم في السفر لتلقي العلاج قبل فوات الأوانة.
1: مناشد احنا الدمار الحية، انا متطلعون من نظرة الرحمة. اليوم انا مصاب لي سنة، اليوم انا بالضبط لي سنة مصاب. انا اليوم عندي طفلين، انا كنت قبل الإصابة مش قادر اطعميهم ولا قادر اشيلهم، اليوم بعد الإصابة وضعي صار صعب. أنا من حق أسافر، من حق أركب طرف عشان أجري في ابني. هاي ابني اليوم عمره 3 سنين، هذا بقدر أشيل مية؟ بقدر أجيب تكية هذا إلي؟ أنا اليوم الوضع عندي صعب. هاي أنا إحنا والمرضى وهاي المصابين ما فيش علاج. إحنا بدنا نسافر، إحنا بدنا نعالج، بدنا نتعالج. حد يطلع عنا، حد يدور علينا. بدي أتعالج. أنا عندي قصور في البتر وعندي مشاكل في العظم، بطول العظم عندي. بطالب في حقي قاعد ان انا اتعالج زي الناس.
2: بنتي لها سنتين بتعاني من العمود الفقري. بنتي بالاول كانت في اول الحرب كانت تمشي، بنتي بعدين قعدت على كرسي متحرك لانه لو انا صبرت فيها من اول الحرب كان بنتي ما وصلتش انها تقعد، ما كانتش انها تقعد على كرسي متحرك. انا بطالب في كل الدول إنها تترقى في حالة أطفالنا ومرضانا، مش بس على بنتي. أنا بطالب لكل المرضى يطلعونا ينظرونا بعين الرحمة شوية حق بنتي تطلع تتعالج. بنتي 8 سنين، يعني 7.5 صارت 8، وكل ما بتكبر عمليتها بتصير أصعب لإلها. بنتي عمليتها كتير حرجة في العمود الفقري. أنا محتاجة بس إنكم تطلعونا بعين الرهفة شوية. 20 واحد إيش بدي يطلع من 20,000 مريض؟ يعني 20 واحد بيطلع في اليوم.
0: يعني صرخة وجع حقيقية تلخص حجم الكارثة الإنسانية والصحية التي يعيشها آلاف الجرحى والمرضى في قطاع غزة. المطالبة بالخروج للعلاج ليست ترفاً أو خياراً ثانوياً، بل هي حق أساسي في الحياة وسباق مع الزمن ينقذ أرواحاً بريئة بين فكي الحصار وإغلاق المعابر. تأخير السفر يعني مضاعفة المعاناة، وفي كثير من الأحيان تحول الأمل في الشفاء إلى فاجعة. يعني يبقى هذا الصوت موجه للضمير العالمي والمؤسسات الدولية لإغاثة هؤلاء المرضى والجرحى قبل فوات الأوانة. يعني أصوات تخنقها العبرة وأجساد أنهاكها المرض وطول الانتظار. هذا هو الصوت القادم من خان يونس، وهذه هي الحقيقة المرة التي تعيشها آلاف العائلات في قطاع غزة اليوم. فبعيداً عن أرقام القصف وتفاصيل التطورات الميدانية اليومية، تعيش المنظومة الصحية نزيفاً صامتاً، حيث يواجه مرضى الأورام والجرحى خطر الموت ليس فقط بسبب المرض أو الإصابة، بل بسبب نفاذ الجرعات الكيميائية والأدوية البيولوجية وحتى أبسط المستلزمات الطبية كأنابيب الفحوصات ووحدات الدم. واقع مؤلم بات فيه الأطباء عاجزين حتى عن تقديم العلاج التصبيري للمرضى في ظل إغلاق المعابر وعرقلة سفر الحالات الحرجة. يعني للوقوف على التفاصيل وأبعاد هذه الكارثة الطبية والإنسانية ينضم إلينا مباشرة مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور محمد أبو عفش. دكتور محمد صباح الخير.
3: صباح الخير لك وللمستمعين.
0: تحياتي لك دكتور محمد. يعني تابعنا جميعا مناشدات المرضى والجرحى من خان يونس. اليوم هناك مئات الحالات الحرجة التي تنتظر تصريح السفر منذ أشهر دون جدوى، وحتى العائدين عبر المعابر يتعرضون لتضييقات وتحقيقات معقدة. كيف تصف لنا حجم العرقلة والواقع الحالي لملف سفر الجرحى والمرضى؟ تفضل.
3: صحيح، يعني هذا الملف الصعب الذي يعني ينتهك به حقوق المواطن الفلسطيني بشكل كبير، سواء عند خروجه من قطاع غزة أو حتى عودته. هناك حالة من الإسلال وحالة من المهانة الكبيرة، سواء بتعذيبهم أو بأخذ الممتلكات منهم أو بتفتيشهم بشكل يعني لا يليق بالإنسانية. يعني هذا الأمر المقدس، يعني عندما يتعرض الأطفال والنساء وكبار السن إلى هذا الأمر، أن يبقوا ساعات طويلة ينتظرون في بهذا الحر الشديد وهم مرضى. هؤلاء المحولون خارج قطاع غزة، هؤلاء مرضى ومعهم أطفال مرضى. وكما تعلمون أن يعني الفرصة التي منحت لهم سواء بالخروج هي فرصة عظيمة لهم، لذلك يعني ما يتعرض له المواطنون في قطاع غزة من مرضى في خروج معبر رفح، هذا أمر لابد من وضع حلول سريعة له، ولابد من توقف هذه التصرفات وهذه الأمور التي تنتهك آدمية هؤلاء المرضى.
0: نعم، يعني دكتور، يعني بالانتقال إلى قسم الأورام في بقية المراكز، الشهادات الواردة تؤكد أن فاد شديد لأدوية العلاج الكيميائي والبيولوجي واضطرار الأطباء للجوء إلى بدائل أقل فعالية أو التوقف تماما. إلى أين تتجه أوضاع مرضى السرطان في غزة في ظل هذا المنع والنقص الحاد؟
3: صحيح، يعني تحدثت وزارة الصحة قبل أيام عن نفاذ أدوية كثير لهؤلاء المرضى الذي يتجاوز عددهم 12,500 مريض. هؤلاء المرضى منهم الأطفال ومنهم السيدات، هم بحالة صعبة من المرض للأسف الشديد. حتى المسكنات التي كانت يعني موجودة داخل المستشفيات هي الآن قليلة جدا، وهناك مرضى لا يتمكنون من تلقي هذه المساعدات أو هذه المسكنات نتيجة نفاذ الكثير من هذه المسكنات. الأمر داخل قطاع غزة يبدأ من هؤلاء المرضى وينتهي بأمور كثيرة. مرورا بهؤلاء المرضى الذي يتجاوز عددهم 12,500 مريض ومنهم أكثر من 5,000 مريض نحو تحويله وينتظر السفر خارج قطاع غزة، هذا الأمر الخطير. فقد جزء منهم والآن الجزء الكبير يعاني. الكثير من هؤلاء المرضى أصبح عنده انتكاسة بسبب عدم تلقيه الجرعات. تأجيل هذه الجرعات هو موت. نعم. يعني تحت الانتظار. هذا الأمر لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة البشعة. أو لا، مرضى سرطان يعني وأمورهم صعبة جدا، لذلك يجب العمل على توفير هذه الأدوية، وإن لم يستطيع توفير خروجهم خارج قطاع غزة وعلاجهم علاج سريع حتى يتمكنوا من العلاج. هناك أكثر من 200 طفل، يعني التقرير تحدث أن أكثر من 200 طفل بأورام مختلفة. نعم. بلوكيميا بأمراض أخرى يعانون أيضا هؤلاء الأطفال.
0: نعم، يعني دكتور، التقارير الطبية أيضا بتشير لغياب أجهزة التشخيص الأساسية كالرنين المغناطيسي إلى جانب النزوح وسوء التغذية أيضا. هذا أدى لتأخر اكتشاف حالات سرطانية جديدة إلا في مراحل متقدمة. كيف يضاعف هذا العامل من خطورة المشهد ونسب الوفيات بين المواطنين؟
3: صحيح، يعني الإمكانيات الموجودة سواء في الإغاثة الطبية أو في وزارة الصحة أو في المؤسسات العاملة كلها داخل قطاع غزة هي إمكانيات صعبة جدا، وكذلك الإمكانيات التشخيصية. منذ فترة ونحن نتحدث أن قطاع غزة مجمله يعني به 3-4 أجهزة رنين مغناطيسي، به 4 أجهزة سي تي، لكن الرنين المغناطيسي لا يوجد أي جهاز رنين مغناطيسي الآن داخل قطاع غزة. هذا الأمر يؤخر في عملية التشخيص لهؤلاء المرضى، وعملية التشخيص مهمة جدا، يعني اكتشاف المرض وخاصة الأمراض السرطانية مبكرا يزيد في فرصة العلاج بشكل مناسب، والتأخر في عملية التشخيص يؤدي إلى تفاقم الحالة ويؤدي إلى انتشار المرض، وهذا الأمر يعقد في علاج المريض. لذلك الشيء المهم في عملية الفحوصات والتشخيص هذا أمر أساسي لاكتشاف الأمراض والحد من الانتشار بشكل كبير.
0: نعم، يعني دكتور أيضا كما تحدثنا مع تدهور هذه المنظومة الصحية، إيش هي أبرز التخصصات أو العلاجات المفقودة تماما والتي تحول إصابة قابلة للشفاء إلى إعاقة دائمة أو خطيرة؟
3: يعني الشيء الكبير والملف الصعب الآن هو ملف الأمراض المزمنة الذي يبدأ من أمراض القلب. هؤلاء المرضى أكثر من 24 ألف مريض، جزء منهم يعاني معاناة كبيرة نتيجة عدم وجود فصاطر، نتيجة عدم وجود جراحات، نتيجة عدم وجود أدوية، كذلك مرضى السكر ومرضى الضغط. والأمر يعني الصعب الذي يتكرر معاناته مرضى الكلى الذي تقطع أحيانا أدويتهم وأحيانا تأتي، ويعني للأسف فقدنا أكثر من 40% منهم، والإمكانيات الموجودة في المستشفيات هي إمكانيات وقتية، ما يقدم ينتهي ومناشدات مرة أخرى. هذا الأمر يجب أن ينتهي. الملف الصحي ملف إنساني، يجب أن يكون بعيدا عن كل هذه المناكفات وعن كل المعيقات. يحتاج النظام الصحي إلى يعني إمداد بشكل دائم وبشكل مستمر. حالة الإحياء الموجودة داخل قطاع غزة من الأمراض ومن الإصابات لابد من حلول سريعة لها. النظام الصحي على حافة الانهيار لدى الجميع نتيجة الحاجة الملحة لهذا الأمر.
0: نعم، يعني بالعودة للمرضى اللي بيطالبوا السفر خارج قطاع غزة، ما هي طبيعة الإصابات أو الحالات المرضية الأكثر حرجا وتضررا والتي تشكل أيضا تأخيرات سفرها خطرا مباشرا على حياتها وبتسبب بتر وإعاقات دائمية؟
3: هناك حالات كثيرة تنتظر السفر، يعني أتحدث عن 21-80 حالة تنتظر السفر، منهم حالات مستعجلة. هناك أكثر من 200 حالة داخل العناية المركزة، هذول يجب إجلاءهم بشكل سريع. يعني الاحتلال عندما يقدم له بعض هذه الحالات، يعني مريض في العناية المركزة يتم رفضه أمنية، هذا أمر يعني صعب جدا. هناك أيضا مرضى يحتاجون إلى جراحات في القلب، يحتاجون إلى أطراف، يحتاجون إلى عمليات كبرى. هذه العمليات سواء يعني إن تأخرت تؤدي إلى مشاكل كبيرة كالبتر وحالات وفيات. يعني أكثر من 1500 حالة وما يزيد، تقرير وزارة الصحة يتحدث وتقرير منظمة الصحة العالمية يتحدث عن وفاة أكثر من 1500 وما يزيد مواطن كانوا في حالة انتظار. هؤلاء المرضى منوعين من القلب ومن الجراحات ومن المصابين ومن أمراض الكلى. هؤلاء المرضى لو أتيحت الفرصة للسفر والعلاج للخارج كان الوضع يختلف عن وضع حالة الوفاة.
0: نعم، أيضا دكتور، معاناة شح المياه الصالحة للشرب وانعدام النظافة بالخيام أديا لانتشار آلاف الإصابات الجلدية والمعوية، ما هي أبرز الأوبئة التي ترصدها طواقم الإغاثة الطبية بين النازحين والأطفال تحديدا؟
3: صحيح، يعني منذ بداية الصيف نحن نعاني معاناة كبيرة من الأمراض الجلدية والأمراض المعوية. الأمراض الجلدية ابتداء من جدر الماء والجرب والقمل وكل هذه الأمور، ومرورا الآن هناك ازدياد كبير في حالات الالتهابات المعوية والإصابات المعوية نتيجة فساد الأطعمة، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، نتيجة التلوث الملاحظ. يعني هناك زواحف، هناك بعوض، هناك جرذان تدخل إلى الخيام وتلوث الحياة بشكل كامل، الملبس والمأكل والمشرب. وكذلك هناك شح كبير في مياه الشرب، يعني منذ بداية الصيف ونحن نحذر من بأن هناك تناقص في تزويد المؤسسات العاملة لمياه الشرب، وهذا الأمر خطير جدا ويؤدي إلى مشاكل كبيرة. أصبح الآن مياه الغير صالحة للشرب هي عبء كبير على المواطنون. هذا الأمر أدى إلى انتشار الكثير من الأمراض، ونخشى في الأيام القادمة إن لم يتم وضع حلول سريعة أن ينتشر أمور أخرى لا سمح الله.
0: يعني الكوادر والفرق الطبية، كوادركم تعمل منذ أشهر طويلة تحت استنزاف وطاقة قصوى وفي ظروف خطر دائم، كيف تتدبرون اليوم استمرار عمل الفرق والنقاط الطبية التابعة لكم؟
3: كما تعلمون أننا في الإغاثة الطبية لدينا العديد من الفرق الميدانية والعيادات المتنقلة، والنقاط الطبية تعمل بشكل دائم. الاحتلال دمر الكثير من هذه النقاط عند دخوله في المناطق التي يتم اقتحامها، ولكن لا يمكن لنا إلا أن نستمر في تقديم الخدمة بالإمكانيات المتاحة لدينا.
0: نعم.
3: أن يتم إدخاله من أدوية ومن مستلزمات طبية ومن وصفات. الآن أغلب الفرق تعمل داخل مراكز الإيواء والمخيمات الموجودة داخل قطاع غزة، جزء كبير منها يعمل على التشخيص الصحي، وهذا أمر مهم جدا. يعني آلية نقل المياه، كيفية التعامل مع الحالات الجلدية التي يعني يسهل التعامل معها، كل هذه الأمور تقدم، وتقدم الخدمة الطبية الكاملة بالإمكانيات المتاحة لدى جمعية الإغاثة الطبية.
0: نعم. من جهة أخرى دكتور، يعني هناك تحذيرات ومناشدات عاجلة من بنوك الدم ومجمع ناصر أيضا بشأن نقص الحاد في وحدات الدم وأنابيب الفحص الأساسية للتعامل مع هؤلاء الجرحى والمرضى. ما هي الاحتياجات الطارئة التي تحتاجها الإغاثة الطبية اليوم والمنظومة الصحية لمنع انهيار بالمنظومة كاملة؟
3: طبعا بالدرجة الأولى الاحتياج الأول والأخير للأدوية ومواد الفحص والإمكانيات والمستلزمات الطبية. نحن لدينا العديد من الجرحى الذين يحتاجون إلى غيارات بشكل يومي، كذلك لدينا الكثير من حالات النساء والمتابعة الدورية لهم، والأطفال الذين يعانون معاناة كبيرة من هذه الأمراض. الحاجة الملحة الآن لكذلك في عملية التشخيص لمواد المختبر التي تجاوز العجز بها 87%. كل هذه الأمور نحتاج إلى يعني تقديم خدمة صحية أفضل. هذه الخدمة تبدأ من الفحص والتشخيص والعلاج.
0: نعم.
3: كل هذه الأمور تنقلنا من حالة الطوارئ إلى حالة التعافي. كنا على أمل كبير أن ندخل في حالة التعافي في الإغاثة الطبية، وأن يكون لدينا إمكانيات كبيرة حتى نتمكن من معالجة الآلاف الحالات التي تأتي إلى مراكزنا المنتشرة داخل قطاع غزة، ولكن كما تعلمون نحن نقدم كل الإمكانيات المتاحة بكل الطرق وبكل السبل، سواء في العيادات الثابتة أو العيادات المتنقلة. لذلك يعني نحن على أمل كبير أن تدخل اللجنة الإدارية وأن يتم ترتيب الوضع الصحي داخل قطاع غزة، لأنه نحن نتحدث الآن عن 3 سنوات معاناة. هذه المعاناة يجب أن تتوقف. إلى متى سيبقى هذا الأمر؟ وإلى متى سيظل هذا العالم ساكت على معاناة هذا الشعب الذي فقد الكثير؟
0: كان الله دكتور في عونكم وفي عون كوادرنا الطبية وأهلنا الصامدين في قطاع غزة. كل شكر لك مدير الإغاثة الطبية في غزة دكتور محمد أبو عفش، شكرا جزيلا لك.

0: يعني من أوجاع الجسد والدواء إلى وجع آخر يمس قوت يوم الغزيين في أدق تفاصيل حياتهم. غزة التي كان يضرب بها المثل كسلة خضروات كاملة تسد حاجة سكانها وتصدر الفائض للخارج، أصبحت اليوم موائد أبنائها تشتهي مجرد صحن سلطة أو حبة بصل بعد أن حول العدوان أرضها المعطاءة إلى مساحات جافة ومستهدفة. تجريف للأراضي، تدمير لشبكات المياه والمشاتل، وأسعار خيالية حولت الخضار إلى حلم بعيد المنال. يعني ما هي حجم الخسائر الكارثية التي لحقت بهذا القطاع الحيوي؟ تفاصيل هذا الواقع المؤلم نتابعها في هذا التقرير بصوت الزميلة هديل أبو زينة. بعد أن كان قطاع غزة يمثل سلة خضروات كاملة تكفي سكانه ويصدر الفائض منها، أصبحت موائد المواطنين تشتهي منذ 3 سنوات من الحرب جميع أصناف الخضروات، وإن وجدت فبأسعار خيالية وبجودة منضعفة. البندورة والخيار والبطاطا والفلفل بأنواعه والخضروات الورقية أصناف كانت تسد حاجة الغزيين وتزيد، وكانت كفيلة بأن توفر فرص عمل لآلاف المزارعين والعمال وسائقي الشاحنات وعربات النقل والتجار في الأسواق. لكن الحرب ضربت أركان هذا القطاع الحيوي وحرمت الآلاف من مصدر رزقهم ليلتحقوا بطوابير البطالة. وفي الميدان أصبحت أغلبية العائلات تشتهي أكل الخضروات بعد أن كانت عماد وجباتهم اليومية، فكيل الخضار الذي كان يباع سابقا بشاكل أو 4 شواكل كحد أقصى قفزت أسعاره إلى مستويات غير معقولة، حتى لجأ الناس إلى الشراء بالحبة الواحدة، بل ووصل الأمر إلى بيع وشراء ربع الحبة كالبصل الذي قرب السعر ربع الحبة 115 شاكلا وسن الثوم الذي تجاوز 7 شواكل، ليجد المواطنون أنفسهم يشتهون مجرد صحن سلطة. وهذا ما دفع الكثيرين إلى الاعتماد القسري على الخضروات المعلبة كالبازيلا والفول والبامية ليسد جوع الأطفال رغم أضرار المواد الحافظة كبديل أنجع من المواد الطازجة التي حرموا منها. وفي محاولات يائسة يحاول البعض زراعة مساحات مصغرة حول خيامهم، لكنها لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات لقلة الإنتاج وشح المياه والأسمدة. ولم تتوقف الكارثة عند هذا الحد، فالأراضي الزراعية المتبقية أصبحت إما مكتظة بخيام النازحين وإما ملوثة بمخلفات الحرب والقصف التي تهدد بنقل الأمراض السرطانية إن زرعت قبل إعادة تأهيلها، فضلا عن تدمير مزارع الذهب الأحمر فراولة بيت لاهيا التي حرم منها القطاع والعالم بعد أن كانت تتصدر الأسواق الدولية. وعلى صعيد المياه والتشغيل، فإن نقص الموارد المائية وارتفاع أسعار الوقود والزيوت وقطع الغيار وشح ألواح الطاقة كلها عوامل انعكست سلبا على الإنتاج، ليصبح المتوفر في الأسواق كقطرة من غيث لا تلبي نقطة في بحر الاحتياج الهائل. وتتطابق هذه الشهادات وهذا الواقع المؤلم مع أرقام رسمية صادرة عن مصادر محلية تؤكد تعرض القطاع الزراعي لدمار تجاوزت نسبته 85% بخسائر إجمالية بلغت نحو 3.5 مليار دولار، حيث تضرر أكثر من 158,000 دنم زراعي إلى جانب انهيار شبه كامل في منظومة الري بخروج نحو 8,700 بئر مياه زراعية عن الخدمة وتدمير أكثر من 1,300 كيلومتر من خطوط نقل المياه، في دلالة واضحة على أن الهدف هو تدمير كل مقومات البيئة والحياة في غزة. شكرا للزميلة هديل أبو زينة على هذا التقرير. وإلى الملف الخدمي والمالي، وتحديدا ما يتعلق بتفاصيل الدعم الشهري وآليات الاستفادة منه حول مجالات توزيع هذا الدعم ومصير المبالغ المتبقية غير المستخدمة، أوضح مدير برنامج يبوس في وزارة المالية مراد عمر أن الدعم يغطي قطاعات حيوية تشمل المياه، الكهرباء، الإنترنت والاتصالات. وتفاصيل أيضا مع مراد عمر.
1: بداية لازم الموظف يكون منزل تطبيق الاي دي بلاس وهو تطبيق الهوية الرقمية وهو اساسي في عملية التسجيل في تطبيق يابوس، وان يتأكد انه جميع المعلومات معبأة بشكل صحيح خصوصا بما يتعلق بالبريد الالكتروني. فاحنا كمان مرة بنحكي للموظفين اللي بده يسجل على تطبيق اي دي بلاس في البداية يتأكد من خلال ملف الشخصي ومعلومات التواصل انه في البريد الالكتروني موجود، اذا مش موجود لازم يضيفه، يتأكد من معلومات الإقامة اللي هي من ملف الشخصي والعنوان والإقامة والإقامة بفلسطين، يعمل تعديل وضيف العناوين إذا كان في هناك عناوين ناقصة، ومن ثم يتوجه إلى تطبيق تطبيق يابوس ويقوم بالتسجيل. هي خطوات سهلة إذا كان معبي المعلومات بطريقة صحيحة وما في عنده نقص في المعلومات.

إذن 8:30 صباحا بتوقيت القدس المحتلة، من هنا مستمعينا قبل استكمال جولتنا الصباحية لهذا النهار مباشرة دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر التحديثات لأحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمان 24. ونبدأها بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، عطار البلد سالكة، روابي سالكة، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، حاجز عنسينيا سالك، أيو الحرمية أزمة للخارج، سلوادي برود سالك، سنجل مغلقة، بوابة المسعية مغلقة، بوابة النبي صالح عبود لمهلل ودرب مشعل نعلين وكفر عقب جميعها سالكة، أما قلنديا أزمة للخارج، جبع تفتيش للخارج وأزمة خانقة بالاتجاهين، حزمة سالكة، حزمة البلد تفتيش بالاتجاهين، مفترق عناتة سالك، لزعيم سالك، العزرية سالك، الطيبة كرميلو تفتيش للخارج وكافة مداخل أريحة سالكة. وبمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعيم سالك، مراح رباح سالك، المنشية مغلقة، زفيطة سالكة، ترقمية المصانع سالكة، كرمة سالكة، راس الجورة مغلقة، فرش الهواء سالك، النشاش تفتيش باتجاه الجنوب، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، الفحص سالكة، سعير مغلقة، نبي يونس مغلقة، وبوابة العروب العجوري سالكة. أما بمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، بوابة دير بلوط مغلقة، بوابات حوارة باتجاه زعترة سالكة، بوابات يتمة سالكة، زعترة سالكة باتجاه رام الله، دير شرف مغلق للداخل للخارج أزمة، ما يسمى يتسار مغلق، بورين مغلق لمربعة مغلقة، عقربة أيضا مغلقة، السوية سالكة، صرة سالكة، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بيت فوريك سالك، عورتة مغلق، مدخل قلقيليا سالك، ديرستيا سالكة، واتقانا أزمة، الفندق أزمة للخارج، حاجز 17 سالك، طريق البذان سالك، سلطة الظهر سالكة، وعين شبلي أزمة وتفتيش للخارج. يعني إذا كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وللتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. طاقم العمل في أمن 24 دوما يتمنى لكم طريقا آمنة وعودة سالمة لأحبائكم. وقبل استكمال ملفاتنا دعوني أنتقل إلى هذا التقرير لأبرز نشاطات جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية، مع النقيب نضال الترك من دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.

صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة أمن 24. إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في نابلس. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد قررت جهة الاختصاص إتلافها، وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز أن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، عن طريق أن شراؤه لأي منتج غذائي وجود تغير عليه من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون، الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.

إذن وفي الأخبار الميدانية، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. وقال رئيس بلدية نعلين إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة وشرعت بهدم منزل المواطن وسيم نافع الذي يؤويه مع أفراد أسرته المكونة من 5 أشخاص.

0: هذا وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجزي تيسير وعين شبلي بالأغوار الشمالية، وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجزين ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. وفي الختام إلى ملفنا الأخير وملف الضفة الغربية، حيث يعيش الشارع حالة من الغليان والمشهدية الميدانية غير المسبوقة وسط تحذيرات أمنية من انفجار شامل جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني الممنهج وإصدار الاحتلال أوامر بتوسيع العمليات الهجومية ونشر 26 كتيبة عسكرية. محافظة نابلس وتحديدا بلدة تل تقف اليوم في صدارة هذا المشهد بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال وأسفرت عن ارتقاء 4 شهداء، تبعها فرض حصار مشدد وتحويل المنازل إلى مراكز تحقيق ميدانية واعتقال العشرات من أبناء البلدة بتزامن مع اقتحامات متكررة للمستوطنين وتجريف للأراضي. للوقوف على أبعاد هذه الهجمة وواقع المحافظة ينضم إلينا مباشرة محافظ نابلس الأستاذ غسان دغلس. صباح الخير لك. تحياتي لك. سعدت المحافظ، يعني ضعنا بداية في آخر المستجدات الميدانية في بلدة تل عقب المجزرة وحملة الاعتقالات الواسعة والتحقيقات الميدانية أيضا التي طالت عشرات المواطنين، تفضل.
1: نعم، يعني بلدة تل وغيرها هي تعيش حالة أجواء غير طبيعية واستثنائية. ما يحدث في محافظة نابلس من اعتداءات متكررة لن تتوقف، اعتداءات من قبل قطاع المستوطنين عن الأرض، ولكن بلدة تل ما شهدت في يوم الجمعة صبيحة الجمعة كان هناك يعني اقتحام للبلدة على الساعة 6:15 صباحا، وحاولوا الهجوم أكثر من منزل، ومن ثم يعني تم تصدي لهم ومن ثم انتقلوا إلى منطقة أخرى، وحدث ما حدث والكل شاهدوا على لقطات الفيديو. بعد ذلك جيش إسرائيل لم يغادر البلدة، حولها لتكنة عسكرية، تحقيقات ميدانية، اعتقالات، تكسير، ضرب مبرح للشبان، ما أخذ قياسات للمنازل لهدمها. الوضع يعني صعب جدا. نحن بالأمس كنا في بلدة تل وبيت العزاء هناك، وكان هناك تحدث رئيس وزراء دولة، رئيس وزراء مع أهالي البلدة وعزاهم، وأيضا تحدث نائب رئيس دولة فلسطين، وأيضا تقدم الدعوة الجاهزية وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح. الأمور يعني بشكل عام هذا ونفس الشيء تعيش أجواءها بدت بيت فريك طبعا بالتأكيد، ولكن تل، بيت فريك، مادم، عصير قبلية، بورين، عريف بالأمس شهدت أعمال تجريف لن يسبق لها مثيل. أنا ممكن يعني هناك بالضحى إلى أشجار بالألاف تم اقتلاعها من جذورها بجرافات، لن تتوقف ولن تهدأ الجرافات من فرض وقائع خطيرة جدا على الجغرافيا الفلسطينية. هذا ما يحدث في محافظة نابلس.
0: نعم سعادة المحافظ، يعني كيف تقرأ تصاعد اعتداءات المستوطنين وتكامل أدوارهم مع جيش الاحتلال في قرى نابلس؟ يعني هل نحن أمام مرحلة جديدة لإحكام السيطرة الميدانية على الأرض؟
1: يعني تبادل أدوار مع بعضهم، يعني هم شريكين مع بعض. الهجوم انت شاهدتم هجوم المستوطنين على بلدة صرة وعلى عريف، يعني واضح أن مهار الجيش واقف، يعني وقام بإحراق 6 منازل، ولكن احنا لن نستسلم. على الفور شكلنا لجان وبدأنا بإعمار المنازل من جديد. هذا حدث في دير حطب، هذا يحدث واللبن وكل المناطق. لن نستسلم كشعب فلسطيني، ولا نستسلم أيضا بمحافظتنا إن شاء الله.
0: نعم يعني هل نعيش اليوم مرحلة فرض واقع استيطاني جديد في المحافظة، يعني يصعب التراجع عنها لاحقا، يعني خاصة مع نصب الكرفانات وتجريف الأراضي تحت حماية الجيش؟
1: يعني هذا خطير، يعني الوضع صعب جدا إذا ما استمر هكذا، وفرض وقائع يعني خطيرة جدا، فرض جغرافية جديدة على الأرض، هذا أمر خطير. نحن أرسلنا برقيات لكل عاجلة لكل المجتمع الدولي من محافظة نابلس ومن القيادة الفلسطينية، ولكن يعني إحنا بصراحة أمام عن جهية لا توصف. الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية هي أصبحت لا دعاية انتخابية للتطرف في إسرائيل. ما يحدث هو دعاية انتخابية، دعاية انتخابية بالقتل والتحشيد والحرق وقتل أشجار. من يحرق أشجار أكثر من يقتل أكثر يثبت أصوات انتخابية عند التطرف وهم ولاة التطرف وهم المستوطنين.
0: نعم سعادة المحافظ، يعني إيش هي رسالتكم وتحركاتكم كمحافظة تجاه الصمت والمحدودية في ردود الفعل الدولية إزاء ما يتعرض له المواطنين وأراضيهم من تصعيد استيطاني وميداني أيضا؟
1: احنا رسالتنا هي رسالة صمود، ولن نتراجع للخلف نهائيا. ولدنا هون منموت هون، ما حركوا المنازل سنعيد بناء سنعيد، والآن هم يقوموا بإعادة، نقوم الآن بإعادة ما دمر الاحتلال وقلعوا سنزرع، وأي هجوم للمستوطنين ستخرج البلد كلها عن بقرة أبيها لمواجهتهم. لن نحرق ونحن أحياء نهائيا. نحن هاي أرضنا، لا يمكن أن نسمح للغزاة أن يستبيحوا هذه الأرض. يعني ما يجري على الأرض خطير جدا، وأنتم تشاهدوا أصبحت الحالة المقاومة الشعبية أكثر من أول. وأنا أقول لكل بلدة إلى الآن، كل ما كان هناك محاولة دخول مستوطنين يتخرج البلدة كلها. هذا يعني هذا هو مطلوب، وسنستمر على ذلك حتى رحيل الاحتلال إن شاء الله.
0: شكرا لك غسان دغلس، محافظ محافظة نابلس، كل الشكر لك.

إذن إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة والجولة الإخبارية لهذا اليوم. جولة نقلنا فيها نبض الميدان واستمعنا فيها لصوت أهلنا الصامدين في الضفة الغربية وصرخات جرحانا ومرضانا في قطاع غزة وهم ينتظرون أبسط حقوقهم في العلاج والحياة. نسأل الله الأمان والسلام لكوادرنا الطبية ولأهلنا الثابتين في كل شبر من هذا الوطن. كل الشكر أيضا لزميلتي دنيا خالد التي رافقتني في الهندسة الإذاعية والبث المرئي، وكنت معكم أنا أيضا من الإعداد والتقديم تالا الهدار. نلتقي بكم في حلقة جديدة، دمتم في أمان الله.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.
2: أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهز ريح، خط الوطن أم الـ 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأن فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: صباح الخير، معكم حور المصري، أهلا بكم. شهيدان وسبع إصابات في قصف الاحتلال مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة خلال الساعات الماضية. قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال في محيط منطقة أبو العجين جنوب شرق دير البلح وسط القطاع. جهاز الضبط الجمركية يتعامل مع عدة قضايا خلال الساعات الماضية، ضبط كمية مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك نتيجة لانتهاء تاريخ الصلاحية وتم إتلافها، وقضيتين في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي تم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم. دولة الإمارات العربية المتحدة تدين الاعتداءات التي يشنها مستوطنون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخر إحراق مسجد في طول كرم ما يعد أمرا استفزازيا وتحريضيا تجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف. قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من محافظة قلقيلية و5 خلال اقتحام بلدة دير الخصون شمال طول كرم و8 آخرين خلال اقتحام مدينة نابلس. قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله بحجة إقامتهم في منطقة تصنفها سلطات الاحتلال على أنها أرض محمية يمنع البناء فيها، أيضا تشرع بتنفيذ عملية هدم في محطة عرابة جنوب غرب جنين. طواقم بلدية الاحتلال تباشر هدم منزل المقدسي محمود قوادر في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. الاحتلال يدهم منازل المواطنين في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة ويجري تحقيقات ميدانية مع أسرى محررين. مستوطنون يطلقون مواشيا في منطقة وادي النفاخ في قرية البرج جنوبي الخليل. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجة الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و4 أجورات، الدينار الأردني ب4 شواكل و29 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و47 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس التاسعة صباحاً على أثير أمانة 24.

0: يا صباح الخير، صبحكم بالفل. يا سمين الورد، صباح التفاؤل اللي كلنا مندور عليه، صباح الأمل والأيام الحلوة اللي بتستنانا ومش عارفين إمتى رح تيجي. بس رح تيجي يا ترى ولا لسه؟ معكم في صبحكم بالخير، أنا أنوار مطرية، ومن الهندسة الإذاعية دنيا خالد. امبارح شفت كم من مسج بالبرنامج عم تسألوني مين مداوم، دنيا اليوم ولا لا؟ فهي هاليوم أجت خاص نص عشانكم. إن شاء الله هالصباح بيكون بداية خير عليكم، بحمل لكم أخبار بتفرح قلوبكم، أو ممكن دعوة مستجابة عم تستنوها تدعوها، أو حتى كمان خطوة بتقربكم من كل إشي بتحلموا وبتتمنوا في حياتكم. صباح الخير يا دنيا، اليوم نترك لك المجال تبدعي معنا على الهواء.
1: أكرهها وأشتهي وصلها.
0: احنا منقول أخبار حلوة وصباح حلو، بالآخر بتحطي لي أكرهها.

0: نفسك بتلمحيلي من تحت لتحت
1: أجزاء
0: بعرف طبعاً إنه مش كل صباح دائماً بحياتنا بيكون سهل. في ناس بتصحى وهمها بيكون سابقها، في ناس عندها ضغوط وتحديات في حياتها، ومرات أساساً بننسى إنه كل يوم جديد هو أساساً بالنسبة لإلنا فرصة جديدة. برأيكم ليش؟ لأنه إحنا منلاحق وبنركض هون وهون وهون وهون عشان نلحق الحياة وهمومها ومشاكلها، بس كمان ما تخلوا تعب مبارح وشقى مبارح ينسيكم أمل اليوم. وهلا بترجعنا دنيا وبتحكي أكرهه

إذا بدنا نحكي عن حياتنا إحنا كفلسطينيين شو بدنا نحكي اليوم؟ شو بدنا نقول؟ في ناس هلأ رايحة على أشغالها وعم بتعاني على الحواجز، وفي ناس قاعدة بتفكر في غلاء المعيشة، وفي ناس هلأ تخرج أولادها من الجامعات وبتفكر شو بدهم يعملوا. يعني كل حدا عنده هم وكل حدا عنده حمل في حياته، عشان هيك الضغوط الفلسطينية واللي بعيشها المواطن يعني صراحة ما بتمر أبداً، دائماً عالقة، دائماً مستمرة. بس كمان شوفوا قديش في عنا مشاكل في حياتنا، إلا إنه منحاول دائماً إنه نبتسم نضحك، يعني لو بإشي بسيط، إلا ما يكون في إشي بحياتنا يفرحنا. فلا تخلوا الثقل اللي منعيشه في حياتنا وأيامنا إنه يسرق منكم الابتسامة أو حتى الأمل، لأنه إحنا مش ممكن إنه نغير الظروف، بس كمان نقدر إنه بقلوبنا نبلش يومنا وإحنا مطمئنين وإحنا مرتاحين، وإن شاء الله دائما راحة البال بتكون موجودة بحياتكم.

يسعد صباحك يا احمد. صباح يا سمين. احمد بعت لي مسج صباح الخير، شو بدها تحكي لنا تالا اليوم بالفقره؟ بالمناسبة تالا بتكون قبلي كمان يوم الاثنين في برنامج جولة الصباح، صح؟ برنامجها بيختلف تماما عن الفقرة اللي بتقدمها، بس كمان هي بتكون موجودة، فما دام بتحبوا دائما تسمعوا صوتها وتسمعوا كمان هي ايش بتقدم، فتابعوها في جولة الصباح، بتكون كل اثنين معكم. طبعا احنا برامجنا دائما في امن 24 مختلفة مميزة اكيد، لأنه إحنا كمان منحب إنكم تكونوا موجودين معنا تسمعونا وتشوفونا. يا معيني خدوني خدوني قبل بدايتي معاك. صباح الورد يا محمود، يسعد صباحك. أبو يزيد صباح الياسمين. يا معيني خدوني خدوني. مبارح كان في مشكلة ممكن أعتقد على الأغلب أبو يزيد بالبث، بس لا حاليا محلولة، ما في شيء، الأمور تمام، صح يا دنيا؟

طبعا اليوم مواضيع كتيرة رح نحكي عنها معكم في البرنامج، مواضيع مختلفة من ضمنها الذهب وأسعار الذهب. عم نشوف هلأ إنه في ركود على أسعار الذهب، فرح نعرف السبب بعد شوي. كمان رح نحكي عن المفرقعات النارية، هاي المخاطر اللي بتتجدد في كل صيف وتحديدا في موسم الاحتفالات. إحنا بنحكي هلأ توجيهي ومنحكي أعراس.

شو هالسمعة العاطلة؟ ممكن بالنسبة لإلك جوهرك هنا، أنت تركينا كل واحد يفكر إيش بده. طبعاً إحنا منحب نكون معكم في هاي الساعة لحتى كمان نفرفشكم شوي، تنسوا هموم الدنيا. امبارح في رسالة وصلتني من حدا من المستمعين بيقول لي إنه مش أنوار على غير العادة، فأعتقد اليوم إنه أمورنا تمام. حاسة إنه في ناس صارت تفهمنا على الهوى، يعني شو بدنا أحلى من هيك؟ ومين اللي سألني عشان مثل تالا؟ أحمد يمكن، صح؟ اليوم تالا بدها تحكي لنا الحكاية وقصة المثل إنه مش على الرمانة بس اللي قلوب مليانة. إيش القصة؟ هي مليانة، بس إن شاء الله بتكون مليانة بالحب، مليانة إن شاء الله بالراحة، بالطمأنينة، بالمال.

صباح الخير يا علي. علي بيحكي لي حاليا عم نسمعكم وموجودين عند محطات المحروقات عم نستنى هالدور الدور اللي ما بيخلص. يسعد صباحك يا علي. لساتني مش ناسية الموضوع لأنه برضو عم تبعتولي بتسألوني دائما للواتساب وحابين إنه يكون للفترة الجاي. أنا مثل ما وعدتكم بس أي حدا بيحب كمان يبعت يبعت لنا، أنا بقرأ كل رسائلكم. بعرف إنه في ناس كمان بتحب تشارك، بتحب تسمع الصباح أو بتحب يعني تحكي لنا إنه هي موجودة معنا، بس إن شاء الله عما قريب رح نحاول يكون لا يصبحكم بالخير واتساب ولا يهمكم، بس وقتها مش تخلوني أنا كمان أحضر للمقابلات وللفقرات والمواضيع وتصيروا بس بدكم تسمعوا الصباحات تسمعوا شو بدها تحكي دنيا تحطي مع الهواء.

يسعد صباحك يا مجدي، شكرا لكلماتك اللطيفة، ويعني على الأقل إنه نعطيكم هيك شوية تفاؤل، فشو بدك أحسن من هيك؟ الواحد يعني إحنا هون لما بندخل على الاستديو زي كأنه يعني في حمل هيك على ظهرنا في حياتنا، منشيله برا وندخل هون لحتى كمان إحنا شوي نفرفش معكم ونطلعكم من هاي الأجواء اللي عم بتعيشوها، لأنه منعرف إحنا الوضع اللي في هالبلد يعني تعبان شوي. الله يحسن حالنا إن شاء الله ويكون بعوننا يا رب. بس لوين رايحين؟ ما تسألني هذا السؤال، أنا ما بعرف، اسأل خبير مختص في هذا المجال. أنا يعني اتركني في مجالي لحالي. نهرب مثل الأغراب. طبعا معكم بيصبحكم بالخير حتى الساعة 10، مستمرين إن شاء الله. أنت مش مخليتي لي مجال أحكي، لأنه كل ما بدي أحكي حطي أغنية أحلى من التاني فبتقولي لي

أبو يزيد بيحكي بأنه لازم تحاولي قدر الإمكان تخلي مجال لدنيا عشان تحطلنا كمان نسمع الجو الصبح. حاضر من عيوني ولا يهمك. يعني شو بدكم أكتر من أني أنا شلت لكم من مقابلات مقابلة؟ يعني شو بدكم؟ خلاص، شو رأيك نترك هذا البرنامج هيك بدون إشي وخلاص؟

0: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24 معكم في برنامج يصبحكم بالخير. ويصبحكم بالخير من جديد. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا وبيتابعونا وبيشوفونا كمان عبر أثير أمن 24. طبعاً اعتدنا إنه مع كل أزمة أو توتر عالمي بيكون في هناك ارتفاع لأسعار الذهب، لكن هاي المرة المشهد مختلف تماماً لأنه الأسعار ما تحركت بالوتيرة نفسها ما بين الارتفاع والانخفاض. فشو اللي تغير وهل ما زال الذهب يحتفظ بمكانته كملاذ آمن ولا لا؟ خلونا نسمع الإجابة مع مدير دائرة دمغي المعادن الثمينة في وزارة الصناعة الأستاذ معاذ إسماعيل.
1: سعد صباحك أمار وصباح السادة المستمعين. تعليقا على سؤالك لماذا لم يعد يرتفع الذهب كما كان، فهذا شيء طبيعي وقلناه في حلقات سابقة. يعني نعزي ذلك لأن القمم التي وصل إليها الذهب لن تعود في المدى القريب. قد لاحظنا بأن الذهب يشارف على سعر 4200 دولار، ولكن نراه قد هوى بلحظات إلى أسعار أقل وتتهاوى لتكسر حاجز 4000، بسبب طبعا قوة البيع وقناعة الناس والمستثمرين بالرضا عن الأسعار الموجودة حاليا وعدم قناعتها بأن الذهب سيعود إلى بريقه في الأسعار المرتفعة التي وصل إليها. فلا يوجد أي مبرر صحيح لوصوله إلى الأسعار السابقة التي وصل إليها من خلال أحداث عالمية استثنائية، هي يعني كانت الحرب واضطرابات جيوسياسية، ولكن هذه المراحل قد غادرت الأجواء في الوقت الحالي على الأقل. يعني فلا داعي لوصول الذهب لهذه القمم، ولا يوجد صراحة مبررات وخلق طلب على الذهب للتوجه للملاذ الآمن في الوقت الحالي. بالنسبة للأسعار في الأسواق المحلية فهي كالتالي: سعر الأونصة أغلقت ليلة الجمعة على سعر 4055 دولار للأونصة، وسعر جرام الذهب من عيار 21 تراوح بين 87 دينار ونص إلى 94 دينار ونص، وسعر الأونصة المحلية كانت 13400 شيكل، والليرة الإنجليزية من عيار 21 3030 شيكل، والليرة الإنجليزية من عيار 22 3200 شيكل، والليرة الرشادية من عيار 21 2660 شيكل، والليرة الرشادية من عيار 22 2880 شيكل. ودمتم بخير أنتم والسادة المستمعين، وأسعدتم صباحا.
0: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24 معكم في برنامج يصبحكم بالخير.

0: ليش معقول في حدا ضل معه فينا هالايام ذهب؟
1: شو نفعنا عتب الذهب يا حبيبي بضلوا ذهب
0: على اساس قبل شوي حاطتي لي لا نحتاج المال هلا صار ذهب.

مساء صباحك يا أبو خالد، صباح الياسمين. أبو خالد بيحكي بأنه ما في داعي كمان هو يحكي لنا أسعار الذهب لأنه ما معناش نبيع. يمكن أنت معكاش تبيع بس ما بتعرف، مدام دنيا بتحكي لي آه الناس معهم ذهب فشكلها بتعرف. أنا بحطش بزمتي ها. بعدين إحنا شو بنحكي هذا الموسم هلأ هالكم من شهر؟ موسم إيش؟ أعراس، احتفالات، مناسبات، يعني محلات الذهب هلا بتشتغل. وما دام بنحكي عن موسم الاعراس وموسم المناسبات والتوجيهي اللي ثانوي العام اللي نجحوا كمان كل يعني الف مبارك لهم، بعد شوي رح نحكي عن موضوع المفرقعات الناريه، هاي المخاطر اللي بتتجدد دائما للاسف بنشوفها دائما في كل موسم احتفالات.

25 دقيقة مستمرين معكم مستمعينا أحبائنا متابعينا في صبحكم بالخير. صباح الخير لكل حدا عم بنضم لإلنا وعم بسمعنا في هاي اللحظات. صباح الخير للي عالقين على الطرقات، اللي رايحين لأماكن عملهم، واللي موجودين في بيوتهم، أو حتى اللي بيستنوا على عند محطات المحروقات.

0: طبعا احنا بعد ما تم الاعلان عن نتائج الثانوية العامة, وطبعا نحكي عن هاي الفترة بتزداد فيها حفلات الاعراس, تتجدد مشاهد الاحتفال في شوارعنا, الا انه بعض مظاهر الفرح ما بتخلي او بتخلى من المخاطر. فالمفرقعات النارية اساسا دائما بالبعض فينا بشوفها وسيلة لحتى يقوم بالتعبير عن بهجته وعن فرحته, ممكن انه تتحول في لحظات لسبب من الإصابات, حوادث, حرائق أو غيرها وغيرها. لحتى نحكي عن مخاطر هاي الظاهرة وقديش مهم كمان إنه نقوم بالتوعية والوقاية منها لحتى نحد قدر الإمكان من عدم استخدام المفرقعات النارية في المناسبات وفي الأفراح, نرحب معنا وينضم إلينا الآن سيادة الرائد عبد الودود النجار من دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني. صباح الخير, أهلا وسهلا فيك معنا.
1: يسعد صباحك الواكي ولطاقم العمل والسادة المتابعين والمستمعين.
0: يسعد صباحك. يعني هذا الموضوع للأسف إنه في كل سنة عم نشوف فرحة التوجيه بتتحول أحيانا لحوادث بسبب المفرقعات النارية, وكمان مش بس التوجيه, إحنا بنحكي عن الأعراس, الناس عم تستخدم كمان المفرقعات النارية في الأعراس, وإحنا بنحكي هلأ بفترة إيش؟ بفترة مناسبات. فليش ممكن نحكي بالبداية معك اليوم إنه الفرحة صارت مرتبطة عند بعض الناس بصوت المفرقعات النارية مش بسلامة الناس نفسهم؟
1: في البداية أنوار, لو ذهبنا إلى الجانب الأخلاقي, لو نعم. يعني الجانب الأخلاقي في فلسطين تقريبا في كل بيت لدينا, في كل عفوا في كل تجمع سكني لدينا شهيد, في كل تجمع سكني لدينا مصاب, نعيش ظروف اقتصادية صعبة, فبالتالي هناك جانب أخلاقي ألا نذهب ونعبر عن فرحتنا باستخدام المفرقعات. نعم. عدا عن الجوانب السلبية الأخرى, هذا جانب. الجانب الآخر هو الجانب الاقتصادي. قاعدة الألعاب النارية على الأقل سعرها يتراوح ما بين 150 إلى 200 شيكل, أي نحن نتحدث عن مبلغ ربما هو قادر أن يوفر عيشة نوعا ما مستورة لمدة يومين لعائلة مستورة. فبالتالي بدل ما أقوم بالتعبير عن الفرحة باستخدام الألعاب النارية, أساعد بعض العائلات المفتورة. صحيح. الجانب الآخر الأضرار التي تنتج عن هذه الألعاب. في العام الماضي كان لدينا 5 حرائق منازل, كان لدينا سجلت حالات بتر لأصابع اليد في بعض المحافظات. فنحن نتحدث عن خسائر مادية, نتحدث عن إصابات في الأرواح, ونحن بغنى عن هذه المواضيع. خسائر الممتلكات عندما نتحدث عن حريق منزل, هنا نتحدث عن خسارة كبيرة. عائلة أصبحت بحاجة لصيانة منزلها, وربما في هذه الحالة لم يعرفوا من هو المتسبب, أي أننا نتحدث عن خسارة كبيرة لمثل هذه العائلات. عدا عن الإصابات التي قد تنتج في الأطراف خاصة لمن يتعمد بحمل هذه الألعاب النارية في يدي.
0: وإحنا بنحكي أساساً عن مخاطر فعلياً, يعني في مخاطر لا إلها, إلا إنه يعني للأسف إحنا بنحكي عن كل عام بيكون في هناك إصابات, ومثل ما حكيت أنت كمان العام الماضي كان في حرائق, بس للأسف الناس يعني ممكن نحكي ثقافة بعض منهم, أو هم بيعتبروا إنه هيك بيعبروا عن فرحتهم, إنه لساتها بيتم استخدامها لليوم. ومثل ما حكيت أنت كمان حضرتك بإنه أسعارها غالية مرتفعة, يعني مش أسعار بمتناول يد.
1: هي بحاجة أن يكون هناك وعي من قبل المواطن نفسه, هناك متابعة من الجهات المختصة, لكن نحن في فلسطين نعيش تحت الكلال, وهناك طرق أخرى لتهريب مثل هذه الألعاب ووصولها إلى بعض التجار. وهنا أيضا نتحدث أن بعض التجار يذهب إلى الربح المادي ولا ينظر إلى ما سببه هذه الألعاب النارية, فقط يكون هدفه الربح المادي وتحقيق أرباح عالية, فبالتالي هنا تكمن الخطورة. الجهات المختصة تتابع الموضوع, لكن دائما هناك من يستطيع أن يهرب مثل هذه الألعاب. الرسالة هنا لكل المستمعين, نستطيع أن نعبر عن فرحتنا دون أن نستخدم الألعاب النارية, نعبر عن فرحتنا بالمشاركة مع الجيران بتوزيع أنواع الحلول المختلفة, نحترم مشاعر الآخرين خاصة تلك الذين لديهم شهداء ومصابين. أيضا لا نقدم أسباب للاحتلال ليدخلوا إلى منازلنا في مثل هذه الأوقات، أي أن الاحتلال في بعض الأوقات هو يتخذ هذه الألعاب النارية كمسبب لاقتحام بعض القرى وبعض التجمعات السكنية واعتقال بعض الشباب. فبالتالي كل إذا ما لاحظنا ليس هناك أي جانب إيجابي لاستخدام المفرقعات النارية، هناك جوانب نفسية، جوانب اقتصادية، جوانب أخلاقية، أيضا جوانب تؤدي إلى أن يكون هناك اعتقالات من قبل الاحتلال. فبالتالي كل هذه الألعاب النارية تسبب مخاسر على سواء المدى القريب أو المدى البعيد، فنحن بغنى عنها. والرسالة هنا كل شخص لديه فرح عرس نجاح الثانوية العامة أي مناسبة عليه أن يبتعد عن استخدام الألعاب النارية وأن يكون حازم في مثل هذه الأمور، خاصة مع طبعا مع أولاده مع أشقائه وغيرهم، حتى لا نلجأ إلى مثل هذه الأمور. هذا عن الحرائق التي قد تنتج ليس فقط في المنازل بل في الأثاث في الأشجار، وهذا سجل في الأعوام الماضية. في هذا العام كان الاستخدام قليل ربما بسبب ما حصل في محافظة نابلس بالتزامن مع نتائج الثانوية العامة، لكن سجلت حالات إطلاق الألعاب النارية ولكن لم تكن كما هو الحال في الأعوام الماضية.
0: نعم. طب إذا بدنا نحكي عن نقطة معينة، في ناس مثلا بتروح كمان بتشتري المفرقعات النارية من مصادر معينة، مصادر مجهولة، وبتقوم كمان بتخزينها بالبيت، قديش هذا التصرف كمان خطير؟
1: إذا ما تعتمد في هذا الموضوع هو مجرد أن تخزن ألعاب نارية في المنزل، هو نتحدث عن قنبلة موقوتة، في أي لحظة هذه الألعاب النارية بحاجة إلى تخزين ضمن بيئة معينة ضمن ظروف معينة. فبالتالي إذا لم تتوائم هذه الظروف مع هذه الألعاب ربما سيكون هناك خطر اشتعالها أو العبث فيها من قبل الأطفال، فبالتالي تكمن الخطورة بأن يكون هناك حريق في المنزل أو حريق في المستودع الموجودة به، أو أن يكون هناك إصابات للأطفال خاصة إذا ما عبثوا في هذه الألعاب.
0: نعم. بدي أشكرك سيادة الرائد عبد الودود النجار من دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني، ونؤكد كمان على كل المعلومات وعلى كل النصائح كمان اللي تقدم بها من أجل المواطنين. يعني صحيح افرحوا انبسطوا، بس كمان الفرحة مش مرتبطة بالمفرقعات النارية، تفرحوا تنبسطوا بعيدا إنكم أنتوا تقوموا بأذية أنفسكم الناس اللي حواليكم أو ممكن تسببوا أضرار أو إصابات. يا دنيا.

اكتشفت كمان انه الناس فعليا بدها تفرح وبدها تنبسط، بس كمان ممكن ما بتراعي الناس التانية. يعني بيوم اعلان النتائج الثانوية العامة في بعض منهم كانوا عم بيطلقوا المفرقات النارية، وبعد الظهر تقريبا هديت الامور وحكينا انه خلاص هيخلصوا احتفالات. ما تبلشت فعليا كمان لسه المفرقات النارية يعني بزيادة بالليل. طيب في أطفال، في ناس بدها تنام، عندها امتحانات، عندها امتحانات، عندها شغل عقلي بالتوجيه لساتني. في ناس ممكن أطفالهم عن جد بيخافوا، وفعليا الصوت بيكون مرعب لأنه بالليل بيكون هدوء. فبالتالي أنت مثل ما بدك تفرح كمان بدك تراعي الناس اللي حواليك، الناس اللي عندك، لحتى كمان أنت ما تأذيهم، ما تضرهم وما تزعجهم.

0: أبو خالد بيحكي بأنه الناس بتشكي أنه ما معها مصاري بس كمان معها أنه تشتري المفرقعات النارية، وإحنا بنعرف عن جد أنه أسعارها غالية ومرتفعة. فعشان هيك أنا كمان بأكد أنه إحنا مش ضد الفرح، بس افرحوا كمان بطرق أخرى مش بهاي الطريقة. إحنا كل سنة أساساً بالمناسبات بنرجع بنحكي دائماً عن هذا الموضوع، بس يعني ممكن منشوف للأسف إنه منشوف يعني إنه على الفاضي قديش بنحكي، بس بنسمع إنه في ناس عم تعمل لساتها مثل هيك شغلات. صباح الخير يا محمد.
1: ثانية واحدة بس نفهم
0: الجمال، ضايل للبرنامج، انت جيت بوقت متأخر لحتى تسمعنا، فراح عليك قديش؟
1: ثانية واحدة بس نفهم
0: 37 دقيقة. وإذا شلنا الموجز قديش بيصفي؟ 35 دقيقة، راح عليه 35 دقيقة من البرنامج.

0: احنا بنحكي انه بشهر 7 لساتنا، فمنروح لحالة الطقس، وهل ممكن انه تستمر الاجواء الصيفية الاعتيادية؟ بالنسبة لحالة الطقس، ممكن يكون الأيام الجاي في ارتفاعات تطرأ على درجات الحرارة، هل في مفاجآت جوية ولا لا؟ رح يجاوبنا المتنبئ الجوي فياض دوابشة لحتى نعرف آخر التوقعات الجوية اللي بتستنانا خلال الأيام الجاية، وبعدها منروح معكم مباشرة لفاصل غنائي قصير من أغنية بتختار لكم إياها دنيا.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، وأهلا بك زميلتي أنوار، نجدد لكم التحية والمحبة في هذا الصباح المشرق، ونلتقي بكم مجددا لنقرأ معا تفاصيل الحالة الجوية ونستعرض أحدث ما سجلته خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية. نحن الآن زميلتي أنوار نعيش أواخر شهر تموز على عتبات آب اللهاب، وقد لطف الله بنا فمضى هذا الشهر دون موجات حارة يذكر أثرها، لكن كما ذكرت يبدو آخر تموز الشاوي لديه مفاجآت، حيث تشير أحدث مخرجات النماذج العددية إلى أن البلاد على موعد مع موجة حارة تبدأ يوم الأربعاء، حيث تتراوح شدتها ما بين المتوسطة والشديدة، ومن المتوقع أن تستمر ما بين 4 إلى 7 أيام. ومن غير إطالة هيا بنا مستمعين الكرام نستعرض تفاصيل الحالة الجوية والارتفاع المتوقع خلال الأيام القادمة. خلال هذا اليوم يسود جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية الأرجاء، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعا لتصبح على من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة تنشط في بعض الأحيان، والبحر خفيف إلى متوسط الارتفاع. خلال ساعات المساء والليل هذا اليوم تطيب الأجواء لتمسي لطيفة في مرتفعاتنا الجبلية ودافئة في باقي المناطق من البلاد، مع رياح شمالية غربية معتدلة تنشط على فترات. غدا الثلاثاء تستقر الأجواء على ذات النسق، حارة في الجبال وشديدة الحرارة في بقية المناطق دون تغيير يذكر على درجات الحرارة. يوم الأربعاء تبدأ الكتلة الهوائية شديدة الحرارة والجافة بتعميق أثرها، فيتحول الطقس إلى شديد الحرارة في معظم الأنحاء، وتواصل درجات الحرارة صعودها لتتجاوز معدلاتها العامة بحوالي 5 درجات مئوية. ويوم الخميس يبلغ التأثير أوجه، حيث يسود طقس شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، وترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 6 إلى 7 درجات مئوية. وفي خضم الارتفاعات وأحن ما نرفع إليه الأكف في هذه الأجواء هم أهلنا اللاجئون والنازحون في مخيمات القماش والنايلون، حيث إن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة يضاعف المعاناة الإنسانية داخل الخيام التي تتحول في ظروف الحر الشديد إلى ما يشبه الأفران الحرارية البشرية، وذلك لافتقارها لأدنى مقومات العزل وانعدام وسائل التبريد ونقص المياه الصالحة للشرب. هذه الظروف القاسية تزيد من خطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد والعبء الحراري لدى إخواننا في القطاع، خاصة ما بين الأطفال وكبار السن. نسأل الله تعالى أن يلطف بهم وأن يرفع الابتلاء عن إخواننا في القطاع، حفاظا على السلامة العام. وفي ظل هذه الارتفاعات وبداية الموجة الحارة نضع بين أيديكم التوصيات الوقائية التالية لعموم المواطنين الكرام: يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعة الذروة ما بين الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، مع الحرص على شرب المياه بانتظام وعدم ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال كالعطور والمعقمات والوقود داخل المركبات المغلقة. سواعد الوطن الميدانية، إخواننا في الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، مهندسي النظافة وعمال البناء والتشييد، نذكركم بأهمية تنظيم المجهود البدني والتناوب على الاستراحة في أماكن مظللة وجيدة التهوية مع شرب المياه باستمرار. إخواني المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، يفضل تنظيم عملية الري في الأوقات الباردة مع توفير المياه الكافية والتهوية المناسبة للمواشي والدواجن. كما نهيب بالجميع الامتناع التام عن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة تفاديا لاندلاع الحرائق. والآن نصل وإياكم إلى بيان وتبيان درجات الحرارة المتوقعة خلال هذا اليوم. في القدس الشريف وبيت لحم يتوقع أن تكون عظم هذا اليوم 31 وتنخفض ليلا لتصبح 21. رام الله والبير والخليل يتوقع أن تكون عظم هذا اليوم 30 والصورة 19. نابلس واسلفيت يتوقع أن تكون عظم هذا اليوم 32 والصورة 21. جنين طول كرم قلقيلية يتوقع أيضا أن تكون عظم هذا اليوم 35 والصورة 23. غزة خان يونس ورفح يتوقع أن تكون عظمة تسجل 32 والصورة 24. وأخيرا في أريحة يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28. يبقى كل هذا في علم الله وحده، وكان الله في عون شعبنا العظيم الصامد في كل الظروف. نتمنى لكم يوما صيفيا جميلا وآمنا، وعودة إليك زميلة أنوار لاستكمال باقي فقرات برنامجنا الصباحي. يصبحكم بالخير.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24، معكم في برنامج يصبحكم بالخير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24 معكم في برنامج يصبحكم بالخير. يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. صباح الخير لكل اللي بينضموا لنا في هاي اللحظات عبر السمع وكمان بيشوفونا. معكم في صبحكم بالخير وفي آخر دقائق من برنامجنا. وقبل ما نروح لآخر فقرة في برنامجنا مع تالا الهدار, بما أنه كتير منكم عم تستنوا حكاية مثل, بدنا نروح لموضوع آخر وهو المونديال. صح يعني خلص, وصح المباريات خلصت وكأس العالم خلص, بس القصص لسه ما خلصت. والمثير لجدل بأنه في ترند كان منشغلوا الناس فيه, تحديدا الناس اللي بتحب الكرة, بأنه كان في قطعة عشب في ملعب النهائي معروضة للبيع وبـ $450. فهل هي مبالغة في استثمار الذكريات أم هي فعليا فرصة لعشاق كرة القدم لحتى يمتلكوا جزء من لحظة تاريخية؟ لحتى نسمع ونعرف مع أسل زهر في هالفقرة اللي محضرتنا إياها.
1: صحيح خلص المونديال ومبروك لإسبانيا كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخهم, بس لسه مواضيع المونديال ما خلصت. $450 شغلت العالم وصارت حديث السوشيال ميديا. ليش؟ لأنه في ناس رح يدفعوا هذا المبلغ عشان قطعة عشب. أو والله هاي مش مزحة. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن أنه بعد نهائي كأس العالم على ملعب ميت لايف رح يبيع 2026 قطعة من عشب أرضية الملعب, وكل قطعة رح تكون محفوظة داخل مكعب شفاف مكتوب عليه تاريخ المباراة ونتيجتها واسم الملعب, كأنك شاري قطعة من التاريخ. طبعاً إذا حابب تدلل حالك أكثر, في نسخ لهواة الجمع بتضم الكرة الرسمية للمباراة داخل غلاف خاص. بس إذا استغربتوا من سعر قطعة العشب, استنوا شوي لتعرفوا إنه تذكرة نهائي كأس العالم انباعت بحوالي $33,000, وبطاقات الضيافة كانت قريبة من $35,000. واضح إنه الفيفا اكتشفت إنه كرة القدم اليوم تجاوزت متعة 90 دقيقة وصارت ذكريات ومشاعر وقصص, وفي ناس مستعدة تدفع آلاف الدولارات عشان تحتفظ بجزء صغير منها, وحبت الفيفا تستغل هاي النقطة أقوى وأفضل استغلال. وبصراحة الفكرة غريبة بس فيها جانب مفهوم, لأنه إحنا كبشر مرات ما بنتعلق بالشي نفسه, نتعلق بحكايته. هاي القطعة قطعة عشب, يمكن ما بشتريها أنا بشكل صراحة, وكثير غيري بتوقع بيشاركوني هذا الرأي, بس بالنسبة لشخص ثاني هاي المكان اللي شهد فوز المنتخب اللي شجعه كل عمره وكبر وهو بيحلم يشوفه أو يلتقي أي حدا من تشكيلته. وإنت لو كان معك $450 كنت رح تشتري فيهم قطعة من عشب ملعب نهائي كأس العالم؟ وإنت يا أنوار بتوقع مش رح يعني لك الموضوع أبداً.
0: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24 معكم في برنامج يصبحكم بالخير.
2: شكرا لك يا أسال. هو أنا بس أعطوني $450 ما لكم دخل شو بدي أعمل فيهم.
3: شكله مش موضوع بسيط في غدري وفي خورة.
2: طب أنا سألتني وإنتي شو وضعك؟ تشتري قطعة عشب عشان لو علي كان موجود؟ علي امبارح في التقرير اللي حضرت لنا اياه وفقرتها حضرت لنا اياها اسال, بتحكي كيف الناس بيعيشوا اسبوع بفراغ من بعد المونديال وكاس العالم.

اللي أنا هيك صرت أصحى من النوم أحس إنه في إشي يعني في نقص عندي. فهدول الناس اللي عندهم هوس بالرياضة وكرة القدم، أما نتيجة تحكي لي $450 وأروح أشتري فيها عشب وما له الأشياء يعني الأشياء الثانية، لا بروح بشتريها. شكرا لك يا أسل، شكرا على يعني هاي اللفتة الحلوة. إن شاء الله أسأل راح تكون يعني كمان دائما بكل أسبوع موجودة معنا خلال الفترة الجاي في فقرة خاصة فيها تحكي لنا عن موضوع عن جد بيستحق وهيك ملفت.

0: طب يا دنيا، احنا بنحكي مثل مش على الرمانة بس اللي قلوب مليانة قبل ما نحطه. طبعا شو قصته؟
1: تقتلني هالنظرة.
0: انت وعلي دائما هيك، ما بعرف. لا، هذه مشكلة فيكي مش فيه.

0: أنا لما بكون أدور عن قصص الحكايات والأمثال يعني بستغرب إنه عن جد كيف هيك قصة وطلع منها هذا المثل. وبنعرف كمان الأمثال من زمان زمان زمان، وبدي أرجع أأكد على نقطة إنه في روايات كثير بتكون متشابهة، فممكن إحنا نحكي رواية بس ممكن أنتوا بتعرفوا رواية تانية لهذا المثل. بدي أشوف كمان مين صبح علينا لحتى ما تزعلوا منا. صباح الخير يا محمد، يسعد صباحك. أبو سفيان كمان صباح الياسمين. ما أنا بحكي لهم نفس الإشي، أنتوا أعطوني المصاري وما عليكم، خلاص أنا بتصرف فيهم. فبجوز كلنا يا أبو خالد نفس الملاحظة، بس كمان ما يغرك إنه في ناس عن جد عندهم حب لكرة القدم، ممكن لإني أنا ما تستهويني أبدا، بس في غيرنا بلا يعني بيكونوا يستنوا كل مباراة ومباراة. أبو خالد صباح لي ياسمين، يسعد صباحك. صح، احنا بنكون معكم كل احد واثنين في اي صبحكم بالخير للتأكيد. مش عارفة ليش لليوم هو بجوز غلط من عند الصبايا، وانا بجوز حكيت لهديل كم من مرة بس هديل مطنشتني مش عارفة ليش، هي لسه لليوم ما غيرت البرومو. بقولوا لي انه انت بتحكي كل احد واثنين بس احنا ما بنسمع، ففكروني اني بغشهم. والله ما بغشكم بس هديل الله يهديها. واللي عم حسوا شو شوف عينيكي والله بغرق بتوه. بدي أصبح كمان على الشرطة وتحديدا شرطة المرور، الشرطة اللي بتكون موجودة لحتى تقوم بتنظيم السير، لأني بالأوقات لما بكون مروحة بوقت العصر من دوامي صراحة يعني عن جد يعطيهم ألف عافية، بيعز الشمس والشوب وبيكونوا بيحاولوا قدر الإمكان إنهم يسلكوا السير والأزمة. حتى الشرطة اللي بتكون موجودة كمان عند محطات المحروقات في هاي الأزمات، فيعطيهم ألف عافية. يعني بنحكي عن ارتفاع درجات حرارة، بنحكي عن يعني هاي الأوضاع والظروف، بنحكي يعني كله على بعضه، فعن جد يعطيهم ألف عافية، بنوجه لهم كل التحية والشكر والتقدير كمان على جهودهم اللي بيعملوها. ونروح معكم لآخر إشي، كلكم بتستنوا بآخر إشي. والله حلو إنه حاطين إحنا فقرة تالة آخر إشي، هيك منجبر المستمع يستمع اسمه. لا، في ناس بتحكي لي بإنه أنت هيك بتخلينا نضلنا نستنى لآخر البرنامج عشان نشوف يعني شو بدها تحكينا تالة. طيب، في حياتنا إحنا كتير من الخلافات ممكن تبلش عن جد بسبب موقف بسيط، بس الحقيقة ممكن ما تكون عشان هذا الموقف البسيط، ممكن يكون في سبب بس هذا السبب من زمان بس إحنا مش مظهرينه لهدول الأشخاص، فبيكون عن زعل متراكم، عن مشكلة قديمة أو عن حزن من سنين. فمن هون أجى المثل الشعبي، مش على الرمانة بس القلوب مليانة. نروح لأصل الحكاية ونسمعها مع تالا الهدار، وركزي يا دنيا عشان رح أسألك.
1: بيقولوا إنه كان في زمان جارين بيوتهم جنب بعض وبينهم مشاكل قديمة، كل واحد كان شايل بقلبه على الثاني بس ولا واحد كان يحكي، كانوا يسلموا على بعض بالمجاملة لكن النفوس ما كانت صافية. وفي يوم من الأيام كانت شجرة رمان مزروعة على حدود البيتين، ووقعت منها رمانة بساحة الجار، بدل ما ياخذها ويعطيها لصاحبها احتفظ فيها. لما شافه صاحب الشجرة قال له هاي الرمانة إلي، فرد الثاني وقعت عندي يعني صارت إلي. ومن هون بلش الخلاف يكبر وارتفعت الأصوات واجتمع أهل الحارة، وصار الكل مستغرب، معقول كل هالمشكلة على الرمانة؟ وقتها دخل واحد من كبار السن وقال جملة اللي صارت مثل بتردد لليوم، مش على الرمانة ولكن القلوب مليانة، يعني المشكلة مش بس بالرمانة نفسها ولا بقيمتها وإنما بما كان متراكم في القلوب من زعل وخصام. الرمانة كانت مجرد شرارة كشفت اللي كان مخبأ. ومن يومها صار الناس يستخدموا هالمثل لما يشوفوا خلاف كبير بسبب صغير، لأنه في كثير من الأحيان السبب الحقيقي ما بيكون اللي ظاهر قدامنا، وإنما مشاعر قديمة أو مواقف ما انحلت أو كلام كتم مع الوقت. وهذا المثل بيعطينا درس مهم، لا نخلي الزعل يتراكم بقلوبنا، لأنه أي موقف بسيط ممكن يحوله إلى مشكلة كبيرة. أحياناً كلمة طيبة أو اعتذار أو مصارحة بتمنع خلاف كان ممكن يكبر بدون داعي. لذلك إذا شفتوا حدا زعلان بسبب موضوع بسيط، اتذكروا هالمثل: مش على الرمانة ولكن القلوب مليانة، لأنه أحياناً القصة أكبر بكثير من السبب اللي ظاهر للناس. أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24، معكم في برنامج يصبحكم بالخير.

0: فهمتي يا دنيا؟
1: يا طيب القلب وينك حرام تهجر ضيني.
0: لا ما هو في قلوب ممكن تكون هي طيبة بس ممكن زي الرمانة. شكرا يا تالا على هذا المثل. وفعليا هيك ممكن كمان موقف بسيط بين شخصين، أنا ما رجعته هو ما رجعني، أنا وياه بنحمل على بعض، هو بصير يكرهني أنا بصير أكرهه، ما بنعرف إنه شو السبب أو ليش هذا الكره صار متبادل بيناتنا. فعشان هيك كيف بيحكوا زعل متراكم أو حزن متراكم أو مواقف معينة صارت بيناتنا تراكمت، فبالتالي إيش عمل؟ على شغلة صغيرة بنتقاتل، وهم تقاتلوا عشان إيش؟ عشان رمانة.

طبعا أقل من دقيقة معكم حتى نهاية هذا البرنامج. أنا سعيدة جدا لما بكون موجودة معكم في يصبحكم بالخير واللي منجيكم كل أحد واثنين، عشان كمان ما يزعل مني عصام لأنه بجوز عصام عم بيستنى من الصبح إني أصبح عليه. فصباح الخير لإلك عصام، صباح الخير لإلك ولأهلنا في حجة قلقيلية. أنا بعرف إنه دائما أنت من المستمعين، دائما بتكون موجود معنا وبتحب تدعمنا وتكون بصمتك حاضرة وموجودة، فشكرا لإلك. شكرا إنه في ناس عن جد قلوبها نظيفة وطيبة وموجودة بحياتنا. ويسعد صباحك، صباح الياسمين، وتضلها البسمة إن شاء الله مرسومة على وجهك وعلى وجه كل إنسان بحب لنا الخير في حياتنا. بدي أشكركم جميعا مستمعينا، تحياتي لكم. أنا أنوار مطرية، ومن الهندسة الإذاعية دنيا خالد، استنونا إن شاء الله الأحد الجاي بحلقة جديدة.

خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس التاسعة صباحاً على أثير أمانة 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: العاشرة صباحا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم في نشرة من 24 الموجزة تقرأها حور المصري، والبداية من قطاع غزة. أصيب 3 صيادين صباح هذا اليوم الاثنين جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة للاحتلال قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الاستهداف وقع أثناء عودة الصيادين إلى الميناء بعد انتهاء عملهم في البحر، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة. هذا ويواصل الاحتلال خروقته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من أكتوبر الماضي، حيث ارتفع إجمالي عدد الشهداء عقب استشهاد الصيادين إلى 1202 شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات 3893 إصابة، وإضافة إلى انتشال 803 جثامين. هذا وأوضحت الطواقم أنها انتشلت جثامين 8 شهداء ورفات شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة الصفدي في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة، مشيرة إلى مواصلة البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل لعائلة جدلة في المنطقة ذاتها. وفي سياق آخر، وللحديث عن الأزمات الزراعية وشح الإنتاج بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، في تقرير التالي للزميلة هديلة بوزينة.
3: بعد أن كان قطاع غزة يمثل سلة خضروات كاملة تكفي سكانه ويصدر الفائض منها، أصبحت موائد المواطنين تشتهي منذ 3 سنوات من الحرب جميع أصناف الخضروات، وإن وجدت فبأسعار خيالية وبجودة منضعفة. البندورة والخيار والبطاطا والفلفل بأنواعه والخضروات الورقية أصناف كانت تسد حاجة الغزيين وتزيد، وكانت كفيلة بأن توفر فرص عمل لألاف المزارعين والعمال وسائقي الشاحنات وعربات النقل والتجار في الأسواق. لكن الحرب ضربت أركان هذا القطاع الحيوي وحرمت الآلاف من مصدر رزقهم ليلتحقوا بطوابير البطالة. وفي الميدان أصبحت أغلبية العائلات تشتهي أكل الخضروات بعد أن كانت عماد وجباتهم اليومية، فكيل الخضار الذي كان يباع سابقا بشاكل أو 4 شواكل كحد أقصى قفزت أسعاره إلى مستويات غير معقولة، حتى لجأ الناس إلى الشراء بالحبة الواحدة، بل ووصل الأمر إلى بيع وشراء ربع الحبة، كالبصل الذي قرب السعر ربع الحبة 115 شاكلا وسن الثوم الذي تجاوز 7 شواكل، ليجد المواطنون أنفسهم يشتهون مجرد صحن سلطة. وهذا ما دفع الكثيرين إلى الاعتماد القسري على الخضروات المعلبة كالبازيلا والفول والبامية ليسد جوع الأطفال، رغم أضرار المواد الحافظة كبديل أنجع من المواد الطازجة التي حرموا منها. وفي محاولات يائسة يحاول البعض زراعة مساحات مصغرة حول خيامهم، لكنها لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات لقلة الإنتاج وشح المياه والأسمدة. ولم تتوقف الكارثة عند هذا الحد، فالأراضي الزراعية المتبقية أصبحت إما مكتظة بخيام النازحين وإما ملوثة بمخلفات الحرب والقصف التي تهدد بنقل الأمراض السرطانية إن زرعت قبل إعادة تأهيلها، فضلا عن تدمير مزارع الذهب الأحمر فراولة بيت لاهيا التي حرم منها القطاع والعالم بعد أن كانت تتصدر الأسواق الدولية. وعلى صعيد المياه والتشغيل، فإن نقص الموارد المائية وارتفاع أسعار الوقود والزيوت وقطع الغيار وشح ألواح الطاقة كلها عوامل انعكست سلبا على الإنتاج، ليصبح المتوفر في الأسواق كقطرة من غيث لا تلبي نقطة في بحر الاحتياج الهائل. وتتطابق هذه الشهادات وهذا الواقع المؤلم مع أرقام رسمية صادرة عن مصادر محلية تؤكد تعرض القطاع الزراعي لدمار تجاوزت نسبته 85% بخسائر إجمالية بلغت نحو 3.5 مليار دولار، حيث تضرر أكثر من 158,000 دنم زراعي، إلى جانب انهيار شبه كامل في منظومة الري بخروج نحو 8,700 بئر مياه زراعية عن الخدمة، وتدمير أكثر من 1,300 كيلومتر من خطوط نقل المياه، في دلالة واضحة على أن الهدف هو تدمير كل مقومات البيئة والحياة في غزة.
2: تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع عدة قضايا خلال الساعات الماضية، وفي تفاصيل القضايا التي تم ضبطها كانت قضية واحدة بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطنية. ففي نابلس تم ضبط كمية مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك نتيجة لانتهاء تاريخ الصلاحية وتم إتلافها، وقضيتين في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي. هذا وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم. هذا ويكثف أيضا الجهاز جهودها الميدانية والرقابية على المحل والأسواق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من توفر السلع الأساسية وخلو الأسواق من أي مواد غير قانونية ومراقبة الحركة التجارية وسلامة البضائع والسلع وعدم الاحتكار. وفي الشأن الميداني، في الضفة الغربية أصدرت سلطات الاحتلال الليلة الماضية 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دونما من أراضي المواطنين في مناطق مختلفة شرق محافظة طوباس. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس بأن الأوامر العسكرية تستهدف أراضي طوباس وتيسير والعقبة وبزيق ورابة، مشيرا إلى أنها تأتي امتدادا لمشروع الخط القرمزي الذي أعلن عنه الاحتلال نهاية العام الماضي وبدأ بتنفيذه العام الجاري. من جانبه أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الأوامر تستهدف 498 دونما من أراضي المواطنين في المحافظة، وأن جداولها أظهرت تخصيص الاحتلال 360.172 دونما من أراضي سبقا أعلنتها دولة الاحتلال أراضي دولة، بما يعادل نحو 72.3% من إجمالي المساحة المستهدفة. هدمت قوات الاحتلال اليوم الاثنين منزلا مكونا من 3 طوابق في منطقة محطة عرابة جنوب غرب مدينة جنين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في خطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف المنطقة خلال الفترة الماضية. وبحسب المصادر المحلية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة محطة عرابة بثلاث جرافات عسكرية مدعومة بقوات كبيرة من جنود المشاة والآليات العسكرية قبل أن تفرض طوقا أمنيا على المكان وتغلق مداخل المنطقة، لتباشر بعد ذلك عمليات هدم المواطن جهاد موسى وهو منزل سكني مكون من 3 طوابق. ويأتي هدم المنزل في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال في منطقة محطة عرابة التي تشهد خلال الأونة الأخيرة عملية تجريف وهدم واستهداف للممتلكات الفلسطينية. داهمت قوات الاحتلال اليوم عددا من بلدات محافظة الخليل وفتشت منازل المواطنين ومركباتهم، ونكلت بعدد منهم بتزامن مع نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية. هذا وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت أمر وإذنة ودورة ويطا وفتشت منازل ومركبات المواطنين وعاثت بمحتوياتها خرابا، وأخضعت عددا من أصحابها لتحقيقات ميدانية من بينهم صحفية. وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل وبلدتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما أعاق حركة نقل المواطنين. كما أطلق المستوطنون بحماية قوات الاحتلال أبقارهم في أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة وادي النفاخ في قرية البرج جنوب الخليل، ما ألحق أضرارا بالمزروعات. وفي سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين منزلا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. وقال رئيس بلدية نعلين إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة وشرعت بهدم منزل المواطن وسيم محمود نافع الذي يأويه مع أفراد أسرته المكونة من 5 أشخاص. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد اخترت صاحبه بهدم الشهر الماضي، فتقدم بالتماس قانوني إلى أن الجرافات باشرة تنفيذ عمليات الهدم صباح اليوم بحجة إقامته في منطقة تصنفها سلطات الاحتلال على أنها أرض محمية يمنع البناء فيها. شددت قوات الاحتلال اليوم إجراءاتها العسكرية على حاجزي تيسير وعين شبلي في الأغوار الشمالية. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجزين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. هذا وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916، منها 243 بوابة نصبت بعد 7 أكتوبر 2023. وشهدت محافظات الضفة الغربية يوم أمس تجديدات عسكرية خانقة فرضتها قوات الاحتلال تمثل في إغلاق عدد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية وتشديد إجراءات التفتيش، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين بين المدن والبلدات. أختم وإياكم بحالات الطقس. يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل حتى اللحظة، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و4 أجورات، الدينار الأردني ب4 شواكل و29 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و47 أجورة. نهاية النشر الموجزة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا حور المصري وزميلتي دنيا خالد من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. أشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: العاشرة ونصف صباحا بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة عطار البلد سالك، بوابة روابية الجلزون، حاجز عن سيني، عيون الحرمية، سلوات يبرود، الطرق كلها سالكة، سنجل مغلقة، بوابة المصعية مغلقة، أما بوابة النبي صالح عبود، بوابة ديرب ومشعلم هلا النعلين كفر عقب، الطرق كلها سالكة، حاجز قلندية كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج للداخل، تفتيش وأزمة حزمة سالكة، مفترق عنتا سالك، الأزعيم سالكة، العزرية تفتيش لشرطة الاحتلال للخارج، وطيبة كرمل تفتيش للخارج أيضا، كافة مداخل أريحة سالكة. إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر عالشغراب بني نعيم راح رباح، الطرق كلها سالكة، المنشية مغلقة، زيف سالكة، ترقمي المصانع سالكة، كرمة سالكة، رأس الجارة مغلقة، فرش الهواء أزمة وتفتيش عشوائية، النشاش مغلق، دورة سالك، الفوارة مغلقة، الفحص سالكة، سعير مغلقة، نبي يونس مغلقة، والعروب العجور مغلقة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيتا شمالي سالك، بروقين كفر ديك جماعين، وبوابة دير بلوطة طرق مغلقة، بوابات حوارة باتجاه زعتر سالك، بوابات يتمة سالك، زعتر سالك باتجاه رام الله، دير شرف تفتيش عشوائي، ما يسمى بيتسهر مغلق، بورين مغلقة، المربع مغلقة، عقربة مغلقة أيضا، والسوية مغلقة، سرة تفتيش للخارج للداخل سالك، عنبتة تفتيش بالاتجاهين، بيت فريك سالك، عورتة تفتيش دقيق وأزمة خانقة، مدخل قلقلية أزمة، دير استيا سالك، وتقير سالك، الفندق سالك، حاجز 17 سالك للداخل داخل تفتيش للخارج، طريق البدان سالك، سلطة ظهر سالك، وعن شبلي مغلقة. تشهد طرق في الضفة الغربية تواجد استيطاني في أكثر من نقطة، وعلي يرجمكم أخذ الحيطة والحضرة. نذكركم مستمعينا الكرام أن معبر الكرامة يعمل هذا اليوم حتى الساعة 1:30 ظهرا وفي كلا الاتجاهين. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال طرق والحواجز حتى لحظة، وطبعا أحوال طرق متغيرة في كل دقيقة، وطاقم العمل في ضاعة من 24 يتمنى لكم طريقنا من المعودة سليمة، رحباكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطياتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي وبننقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. شهيدان وسبع إصابات في قصف الاحتلال مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وقصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. جهاز ضابط الجمركية يتعامل مع عدة قضايا خلال الساعات الماضية، ضبط كمية مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك نتيجة انتهاء تاريخ صلاحيتها، وتم إتلافها، وقضيتين في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية. قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من محافظة قلقيلية و5 مواطنين خلال اقتحام بلدة دير الإخصون شمال مدينة طول كرم، و8 آخرين خلال اقتحام مدينة نابلس. ارتفاع حصيلة الهدم منذ صباح اليوم إلى 8 منازل ومنشأة زراعية في القدس ورام الله وجنينة. قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله بحجة إقامتها في منطقة تصنفها سلطات الاحتلال على أنها أرض محمية يمنع البناء فيها، كما تشرع بتنفيذ عمليات هدم في عرابة جنوب غرب جنينة. طواقم بلدية الاحتلال تباشر هدم منزل مواطن مقدسي في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. الاحتلال يداهم منازل المواطنين في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة ويجري تحقيقات ميدانية مع أسرى محررين. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. وفي الختام إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار ب3.04 أجورات، الدينار الأردني ب4.29 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.47 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
5: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً.

أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صمود في وجه الحصار، البرنامج الذي يسلط الضوء على قصص الثبات الفلسطينية اليومية، تلك القصص التي لا تكتب فقط بالشعارات بل تصنع بالفعل والعمل والإرادة فوق الأرض. معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاص. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، أريحة 107، طوباس 106، وعبر موقعنا الإلكتروني amen24.bs أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. في الوقت الذي تشكل فيه الأرض الزراعية عنوانا للصمود والبقاء في فلسطين، يواصل الاحتلال فرض إجراءات متصاعدة تستهدف المزارعين وحقهم في الوصول إلى أراضيهم، لا سيما تلك الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري. فمن تجديد إجراءات التصاريح وتقليص أعدادها ومنع إدخال المركبات وآليات زراعية إلى تقييد حركة العمال والفنيين، تتحول رحلة المزارع اليومية إلى معاناة مستمرة تهدد موسمه الزراعي ومصدر رزقه. ولا تقتصر هذه السياسات على محافظة قلقيلية بل تمتد إلى مختلف محافظات الضفة الغربية. في ظل استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وإغلاق الطرق الزراعية والاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون بحق المزارعين وممتلكاتهم، في مشهد يعكس تصاعد الاستهداف للقطاع الزراعي الفلسطيني الذي يشكل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، وفي قلقيلية حيث يعزل جدار الفصل وتوسع العنصري نحو 25,000 دنم من الأراضي الزراعية، يعتمد ما يقارب 1,000 مزارع على هذه الأراضي كمصدر أساسي للدخل، بينما يخضع وصولهم إليها لنظام تصاريح معقد ومرور عبر 11 بوابة زراعية تفتح في أوقات محددة وسط إجراءات جديدة تمنع إدخال المركبات الزراعية وتضاعف الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى الأرض، وتؤثر بشكل مباشر في عمليات الري ونقل المعدات وحصاد المحاصيل.

وتؤكد تقارير فلسطينية رسمية أن الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الزراعي لم تعد تقتصر على مصادرة الأراضي، بل تشمل أيضا توسعا استيطانيا متسارعا وإقامة بؤر استيطانية جديدة، إلى جانب مئات الاعتداءات التي تستهدف الأشجار والمحاصيل والأبار الزراعية والمزارعين في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقليص الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة. في هذه الحلقة من صمود في وجه الحصار نناقش واقع المزارعين خلف الجدار وحجم الانتهاكات التي تطال القطاع الزراعي في الضفة الغربية وانعكاسات هذه السياسات على الأمن الغذائي الفلسطيني وعلى قدرة المزارعين على مواصلة التمسك بأرضهم رغم كل التحديات.

0: خلف جدار الفصل والتوسع العنصري يواجه مزارعي محافظة قلقيلية قيودا متزايدة تحول دون وصولهم إلى أراضيهم في ظل تجديد سلطات الاحتلال إجراءات منح التصاريح وتقليص عدد المركبات المسموح بإدخالها إلى الأراضي الواقعة خلف الجدار، ما يضاعف الأعباء على المزارعين ويهدد استمرار عملهم الزراعي. فبعد أن كان المزارع يصل إلى أرضه بمركبته وينقل إليها أدواته ومستلزماته، بات مضطرا في كثير من الحالات إلى تركها عند بوابة الجدار ومتابعة الطريق سيرا على الأقدام، الأمر الذي يزيد كلفة العمل الزراعي ويصعب متابعة الأراضي والمحاصيل. ويقول المزارع مصعب حمدان من مدينة قلقيلية الذي يملك 7 بيوت بلاستيكية مزروعة بالخضروات ويعتمد عليها مصدرا لدخله، إن الوصول إلى أرضه الواقعة خلف الجدار لم يعد كما كان، إذ منع منذ أسبوع إلى جانب عدد من المزارعين من إدخال مركبته إليها، مزاد من صعوبة الوصول إلى أرضه ومتابعة أعماله الزراعية. ويضيف أن المركبة ليست وسيلة للتنقل فحسب، بل تعد ضرورة لنقل الأسمدة والمبيدات والأدوات والمستلزمات الزراعية، موضحا أنه بات مضطرا إلى الاستعانة بآخرين لنقل معداته، ما يفرض عليه وقتا وجهدا إضافيين. أما المزارع رزق عطالله الذي يملك 4 دنومات مزروعة بالجوافة، فيقول إن محصوله يحتاج إلى متابعة يومية، معربا عن خشيته من تعرضه للتلف إذ تعذر عليه الوصول إلى أرضه وريها بصورة منتظمة، ويشير إلى أنه منع من إدخال مركبته يقلص مدة بقائه في الأرض ويحد من قدرته على إنجاز الأعمال الزراعية في الوقت المناسب، موضحا أنه سيضطر إلى قضاء نحو ساعتين ذهابا وإيابا سيرا على الأقدام، ما يستنفد معظم المدة المسموح له خلالها بدخوله لأرضه بموجب التصريح. ولا تقتصر معاناة المزارعين على منع إدخال المركبات، إذ يواجه آخرون صعوبات متزايدة في الحصول على التصاريح اللازمة لهم وللعمال. ويقول المزارع غسان عنان إن الحصول على التصاريح أصبح أكثر صعوبة، وإن مدتها وعدد مرات الدخول المسموح بها تراجع مقارنة السنوات السابقة. ويضيف أن سلطات الاحتلال قلصت عدد التصاريح الممنوحة لعمال منشأته إلى أقل من نصف العدد الذي يحتاج إليه، موضحا أنه يملك 160 دنوما مزروعة بالخضروات تتطلب أيدي عاملة بصورة مستمرة، لا سيما خلال موسمي الزراعة والحصاد. ويشير إلى أن سلطات الاحتلال لا تسمح له سوى بإصدار 20 تصريحا للعمال، في حين يحتاج فعليا إلى نحو 50 عاملا، الأمر الذي اضطره إلى التوقف عن زراعة جزء من أرضه. ولا تمتد آثار هذه القيود إلى وصول المزارعين والعمال فحسب، بل تطال أيضا خدمة الأساسية اللازمة لاستمرار الإنتاج الزراعي، ومنها صيانة الأبار ومصادرة المياه. ويقول المزارع محمد خضر أنه يواجه صعوبة في إصلاح بئر الارتوازي بعد تعرض منظومة الطاقة الشمسية الخاصة به لخلل تقني، ويضيف أن إصلاح المنظومة يتطلب حضور فنيين ومهندسين، إلا أن إجراءات الاحتلال تمنع التصاريح لإصلاح هذه الأعطال. وبحسب ياسر مرعبة من مديرية زراعة قلقيلية، تبلغ مساحة الأراضي الواقعة خلف الجدار الفصل والتوسع العنصري في محافظة نحو 25,000 دنم، تشكل الأراضي المزروعة منها نحو 60%، وتضم أشجار الزيتون وفواكه استوائية وحمضيات وخضروات المكشوفة والمحمية. للحديث أكثر عن تفاصيل ينضم إلينا الدكتور حسن بريجية، خبير شؤون الاستيطان. أهلا وسهلا بك معنا عبر أثير أمن 24. دكتور حسن،
1: صباح الخير لك الأستاذ المستمعين.
0: أهلا بك. يعني بداية، هل يمكن القول إن ما يجري بحق المزارعين اليوم هو جزء من سياسة ممنهجة للسيطرة على الأرض؟
1: صحيح، إسرائيل منذ عام 1967 تسعى للسيطرة على الأرض الفلسطينية، خصوصا وأنها يعني وفق قرار مجلس الأمن عام 1967 قرار 242 أنه هذه أراضي فلسطينية ولكنها تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي منذ ذلك الوقت إسرائيل تنتهج سياسة تفريغ الأرض وبناء المستوطنات وجلب المستوطنين من جميع أنحاء العالم. لكن هذه الوتيرة زادت يعني بعد إعلان الحرب في أكتوبر 23 وأصبحت يعني واضحة للعيان، لكنها كانت موجودة من قبل. والدليل أدرسي الآن افتحي على شيء اسمه ألون بلين، مخطط ألون، ستجدين كل ما الذي يعني تم تشييده في عام 1967 لرأيت كل ما هو الآن موجود في هذا المخطط. وبالتالي يعني هذه استراتيجية أو نهج هم ماشيين عليه منذ 1967 يمكن من قبل. تكتيكاتهم الآن يعني واضحة، هجمات المستوطنين، طبعا المستوطنين، الجهاز الشرطي، الجيش، الجهاز القضائي، كل هذه أدوات لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، هذه الحكومة التي جاءت من أجل تنفيذ هذه المشاريع التي كانت عاجزة أو لم يعني كل ما هو صعب ما قبل إعلان الحرب ولم يتم إنجازه، الآن يريدون إنجازه، مستفيدين من الوضع الإقليمي، مستفيدين من الدعم الأمريكي، مستفيدين من الابتعاد الأوروبي، مستفيدين من الضغط العربي والانشغال العالم في حرب مضيق خرمل. يعني هم صرحوا عن ذلك علانية وقالوا هذه الفترة الذهبية للانتشار الاستيطاني في هذا الوقت بالتحديد. وطبعا استخدموا ثلاث آليات، آلية الاستيطان الزراعي، آلية الاستيطان الرعوي، آلية الاستيطان السياحي. والآن يعني خصوصا بعد ما يعني عملوا الشراكة مع الهند بدأوا يتنصلون من اتفاقية أوسلو. أوسلو طبعا جميعنا بعرف أنه اتفاقية أوسلو تمت ما بين شخصيتين قانونيتين، ألا وهي منظمة التحرير وإسرائيل. وهنا كان في اعتراف من إسرائيل للولاية المكانية لمنظمة التحرير أو السلطة الوطنية الفلسطينية في مناطق ألف وباء. فالآن بدأوا يتحدثون عن أخطاء والآخرة، ولكن اتفاقية أوسلو أصلا كانت برعاية الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي كافأ إسرائيل على إبرامها اتفاقية أوسلو بالشراكة الأوروبية الإسرائيلية اللي كانت في يعني جميع القطاعات الاقتصادية والزراعية والأكاديمية والعسكرية وكل ما يعني كل شيء بخطر على بالك. فكانت يعني ها ضابط للتصرفات إسرائيل تجاه الاتفاقية أوسلو، ولكن بعد ما أبرمت إسرائيل الشراكة مع الهند باتت قيمة الاتحاد الأوروبي، يعني كل الدول الأوروبية مستمعة، قيمتها أصبحت منخفضة جدا من منظور استراتيجي مقابل الصين كسوق استهلاكي، كسوق تكنولوجي، كتطور تكنولوجي، قوة نووية وإلى آخره. فباتت قيمة أوروبا بالنسبة لإسرائيل أقل من الأول. فبالتالي بدأت إسرائيل الآن لا تأبه لمراجعة الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وباتت الآن تجاهر أنه لا نريد أوسلو، رغم أنه أوسلو فادهم يمكن 90% وإحنا استفدنا منه يمكن 40%، لكن الآن بات الأوسلو لا قيمة استراتيجية بالنسبة للإسرائيليين. فباتوا الآن يهاجمون التجمعات السكانية الفلسطينية، يهاجمون الفلسطينيين، يمارسون القتل العمد بشكل يعني مش عشوائي، بشكل منظم وبوجود الجيش وبحماية الشرطة وبتوجيهات من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية كلما زادت وتيرة العنف وزادت وتيرة مهاجمة التجمعات السكانية الفلسطينية. يعني الليلة حارقين مساجد بيوت الله، وهذه يعني من المحميات والأعيان المحمية وفق اتفاقيات جنيف أثناء النزاع المسلح، فهم يعني بيهاجموا المساجد، بيهاجموا المدارس، بيهاجموا البيوت المدنيين العزل، رغم أنه لا يوجد مواجهة، يعني لا يوجد مواجهة عسكرية. كل الفلسطينيين الذين استشهدوا استشهدوا في أراضيهم، استشهدوا هم يدافعون عن أنفسهم، استشهدوا هم يدافعوا عن أراضيهم وعن عرضهم وعن شرفهم وعن كرامة هذه الأمة المشغولة في أمور أخرى. ف يعني هذا ما يجري، وهذه هي الصورة، أنه وتيرة الهجوم الاستيطاني تجاه التجمعات السكانية الفلسطينية زادت، والوتيرة ستزداد. ويعني وقوف أو اجتماع قائد الجيش مع قادة المستوطنين أمس كان يعني واضح أنه يعني 24 فرقة الآن أرسلوا إلى الضفة الغربية، إعادة الانتشار، تطويق نابلس، يعني بالتحديد بعد حادثة تل، يعني بعد حادثة تل المستوطنين بدخلوا على مناطق ألف ويستفزون الناس وهجموا على الناس أراضيهم، والناس دافعت عن نفسها، الناس دافعت عن يعني مارست حق الدفاع عن النفس بشكل علني، يعني وعلى التصوير الفيديوهات والفضائيات كانت تصور انهم قاعدين بيدافعوا عن انفسهم، وبالرغم من ذلك استغلوا ذلك ويريدون اجتياح نابلس وتل وهدموا البيوت والى اخره. كذلك امس في سوسيا يعني برضو احد شبان المستوطنين بيهجموا على احد المساكن او احد الاحياء في سوسيا، باخذ منه سلاح وبطلق في الهواء وبرمي سلاح وبطبش المستوطن. يعني اسمع، يعني فضايح بجلاجل. قيمة المستوطنين استراتيجيا الآن انخفضت بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لما حدا بالجيش الإسرائيلي اللي ينشر قواته في الضفة الغربية من أول وجديد، ويعني هم يسعون إلى خلط الأوراق ويعني إفشاء الفوضى في كل مكان كي يستفيدوا منها من منظور استراتيجي عسكري.
0: نعم، يعني دكتور حسن، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال النصف الأول من عام 2026 إصدار عشرات أوامر وضع اليد والمصادرة وإعلانات أراضي الدولة واستهداف آلاف الدنومات من الأراضي الفلسطينية بالتوازي، بالتأكيد مع استمرار التوسع الاستيطاني وإقامة بؤر استيطانية جديدة. كما سجلت أيضا الهيئة مئات اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، كان القطاع الزراعي في صدارة المتضررين من خلال اقتلاع وحرق وتكسير آلاف الأشجار وإتلاف المحاصيل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، خاصة الواقعة خلف الجدار. يعني دكتور حسن، كيف أثرت الاعتداءات على الأشجار المثمرة خاصة الزيتون على الإنتاج الزراعي والاقتصادي الفلسطيني؟
1: يعني لازم إحنا نعرف إنه الأراضي المفلوحة والأشجار، اللي يعني الشجر يرمز إلى إنه الأرض مفلوحة، والأرض المفلوحة يعني تشير إلى إنه في متصرفين، المزارعين اللي بزرعوها يعني انهم هذول متصرفين قانونيا بالارض. فهم دائما السرديه الاسرائيليه انه هذه ارض بلا شعب لشعب بلا ارض، وانه هذه الارض جرداء وانه ما فيش فلسطينيه ولا اخره. فصوره الاشجار في الاراضي، صوره الاراضي المفلوحه يعني تثير حفيظتهم، وبالذات شجره الزيتون التي تشير الى التصرف الإنسان الفلسطيني والمزارع الفلسطيني في أرضه، تصرف هادئ على مر السنين. يعني في أشجار عمرها أكثر من 300-400 سنة، وهذا يثير حفيظة الإسرائيلي. فهنا بيجي دور المستوطنين في قطع الأشجار وفي يعني العمل والسعي من أجل جعل الأرض جرداء، ومن أجل جعل الأرض يعني لتثبيت روايتهم وسرديتهم. ولكن يعني الصورة واضحة انهم هم يعني بيقلعوا والفلسطيني بزرع. المميز في هذا الموضوع انه معظم الاشجار التي تقطع باوامر عسكرية. وهنا يعني بيجي المفارقة، انه الجيش الاسرائيلي وفق اتفاقية جنيف الرابعة يجب ان يحافظ على الاراضي ويعيد تنظيم الأمور العيال المدنية، لكن ويجب أن أوامر الاستملاك والأوامر العسكرية لأغراض عسكرية، ولكن الجيش الإسرائيلي يستخدمها لقطع الأشجار، يستخدمها لأغراض استيطانية، يستخدمها للتنغيص على الشعب الفلسطيني والنيل من الشعب الفلسطيني. فأي أرض لا يستطيع مصادرتها من خلال القانون او من خلال اعلانها اراضي دوله او اثار او الى اخره، بالجو في النهايه الى اصدار امر عسكري لمصادره هذه الارض. طبعا الامر العسكري مدلوله انه يجب يعني مصادره الارض لاغراض عسكريه، لكن معظم المصادرات او جلها التي يصادرونها لاغراض عسكريه، وهنا تاتي المفارقه، وهنا تاتي يعني الظلم الاحتلال الاسرائيلي وظلم سكوت المجتمع الدولي عما يجري في فلسطين.
0: نعم. يعني دكتور حسن، ما المحافظات الأكثر تعرضاً لمصادرة الأراضي والاعتداءات الاستيطانية؟
1: كل المحافظات لها يعني كل محافظة لها سردية ولها أسلوب تختلف عن الأخرى. فبيت لحم على سبيل المثال بيعتبروها جزء لا يتجزأ من القدس الكبرى. الخليل بيعتبروها عطية من عطايا الله عز وجل لبني إسرائيل. نابلس بخشيش الله بخششها لبني إسرائيل. بطول كريم كل محافظة إلها قصة وإلها سردية تختلف عن الأخرى. ولكن أعمال التجريف وأعمال يعني المصادرة يعني واضح أنها في يعني بين نابلس وبين بين رام الله، يعني معظم الأرياف التي تتعرض للهجمات الاستيطانية والاستعمارية.
0: يعني كيف يستخدم الاحتلال الجدار والبوابات الزراعية والتصاريح كأدوات للسيطرة على الأرض؟
1: تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ والتحكم في إيقاع الحركة والتي يعني هي من القواعد الآمرة ومن حقوق الإنسان الثابتة والرئيسية. هنا يأتي فصل الأرض الفلسطينية عن بعضها البعض، فصل التواصل الفلسطيني، فصل التواصل عن الأحياء السكنية الفلسطينية عن بعضها البعض، يعني وفي نفس الوقت إيصال التجمعات الاستيطانية ببعضها البعض وتواصل التجمعات الاستيطانية ببعضها البعض، وفرض وهذا يعني بفرض القوة على الشعب الذي يقع تحت الاحتلال. بمعنى انه يعني اختزل لك الصورة انه كل اسرائيلي او مستوطن يمشي على قدميه على حساب فلسطيني مدفون تحت الارض، كل مستوطن يستنشق الهواء على حساب فلسطيني مسجون، كل قطرة ماء هم بيشربوها على حساب قطرة ماء احنا محرومين منها، حتى البنزين اللي هم ماشي يعني بيروحوا بيجوا فيه على حساب البنزين اللي احنا محرومين منه، الرفاهية والرغد الذي يتمتع به أطفالهم ونسائهم على حساب المعاناة التي يعانيها شعبنا في كل مكان، حرية الحركة اللي بتمتعوا فيها على حساب إعاقة الحركة اللي احنا بنعاني منها، وسيطرة الجيش على نقاط التفتيش والتنغيص على الشعب الفلسطيني والتحكم في الحركة بشكل علني. بمعنى انهم يريدون نزع شعب من أرضه وزرع شعب مكانه، وكان الله في العون. وأنا بتقديري أنه الأيام القادمة أيضا ستكون صعبة، كلما اقتربنا من الانتخابات كلما ازدادت وتيرة الاعتداءات ووتيرة الضغط لانفجار الوضع في الضفة الغربية.
0: نعم. يعني نتمنى الفرج العاجل والقريب. دكتور حسن، أين يقف المجتمع الدولي أمام هذه الانتكاسات؟ هل هناك أي تحرك قانوني أو سياسي لوقفها؟
1: والله انا يعني انا لا افقد الامل في المجتمع الدولي حقيقه. يعني جريمه سبرينيتشيا التي جرت في البوسنه والهرسك جرت في يعني عقد التسعينات، في بدايه التسعينات بتصور 93، وتم محاكمه من ارتكبوا هذه الجريمه في 2004 2005. فبتقديري انه الجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، هذا اولا، وهذا ما يثير قلق الإسرائيليين مما حدا بهم للتآمر على المدعي العام للمحكمة الجنايات الدولية كريم خان. ولكن حتى إذا تم عزل كريم خان عن محكمة الجنايات الدولية هذا لا يؤثر على مذكرات التوقيف والاعتقال لنتنياهو وجلان، هذا من جانب. من جانب آخر هناك مواقف أوروبية متقدمة في يعني اتخاذ عقوبات تجاه أو خطوات إجرائية تجاه إسرائيل، وبلجيكا يعني خير مثال عندما يعني حطت يعني عقبات وامتنعت عن استيراد المنتجات الاستيطانية. كذلك موقف أسبانيا المشرف حقيقة والذي يتجاوز مواقف بعض الدول العربية من القضية الفلسطينية، في نيوزيلندا تشكيل حزب فلسطين حرة، يعني في في في تململ من جميع دول العالم، خصوصا انه عندما طلب فخامة الرئيس ابو مازن وقدم للامم المتحدة ما موقف الموقف القانوني للامم المتحدة وفق قواعد القانون الدولي من الاحتلال الاسرائيلي، صدرت محكمة العدل الدولية وهي احدى اجهزة الامم المتحدة فتوى استشارية في شهر في شهر 6/2024، يعني هذه الفتوى القانونية انه يجب على اسرائيل انهاء الاحتلال طويل الامد وايقاف اعمال الاستيطان ووفق خطاب وايقاف خطاب الكراهية. والمميز في هذه الفتوى انها فتحت باب العقوبات الدولية تجاه اسرائيل على غرار جنوب افريقيا البروليتاريا بشكل فردي او بشكل جماعي، اي يستطيع الاتحاد الاوروبي الان وفق قواعد القانون الدولي اتخاذ اجراءات تجاه اسرائيل عقابيه، وايضا تستطيع الدول الاوروبيه ودول العالم اتخاذ اجراءات عقابيه بشكل فردي وقطع علاقاتها مع اسرائيل. وهذا ما يعني بدانا نسمع به من هنا وهناك، وهذا حقيقه يستدعي يعني مضاعفه الجهد السياسي ومضاعفه الجهد الدبلوماسي ومضاعفه المجهود الدبلوماسية الشعبية تجاه المجتمع الدولي. جميعنا رأينا عندما يعني في كأس العالم يعني مدرب منتخب مصر عندما رفع العلم الفلسطيني، يعني كانت هذه يعني هذا هو الدبلوماسية الشعبية. شوفي يعني حطم السردية الإسرائيلية اللي تعبوا عليها سنوات في العالم أو في المجتمع الدولي. يميل يمال عندما رفع العلم الفلسطيني حطم كل السردية التي تنتهجها إسرائيل منذ سنوات ومنذ عقود في العمل على تثبيت سرديتهم. فهذا يعني هذا العمل الدبلوماسي الشعبي اللي يعني يجب علينا كفلسطينيين العمل عليه، سواء كنا بالضفة أو بغزة أو في الداخل أو في الشتات أو في جميع أنحاء العالم، ويجب أن نسلط الضوء على ما يجري. يعني الجميع يعيد السردية الإسرائيلية إنه الشيخ فاروق أخذ السلاح وطخ المستوطن، طب ما هو قتلوا أخوه قدامه المستوطنين، والجيش واقف من ما حدا به إلى أخذ السلاح، وإنه برد فعل طبيعية حق الدفاع عن النفس هذا مشروع، ولا يعني فضائية فلسطينية أو إعلان فلسطيني استخدم هذه الرواية. يعني المفروض إنه نعيد قراءة الأمور بشكل واقعي أكثر، ويجب تسليط الضوء على هذه الجرائم التي تحدث بحق أبناء شعبنا بشكل أكبر، وإيصالها للعناوين الصح في المجتمع الدولي من أجل اتخاذ قرارات ومن أجل التغيير في العالم كله.
0: نعم. رغم هذه القيود المتصاعدة، يعني دكتور، يواصل المزارعين التمسك بأرضهم إدراك منهم أن حرمانهم من الوصول إليها لا يهدد محاصيلهم ومصدر رزقهم فحسب، بل يمس ارتباطهم بأرض توارثوها عن الأباء والأجداد. دكتور حسن، في سؤال الأخير، ما الرسالة التي توجهونها للمزارعين الذين يواصلون التمسك بأرضهم رغم كل هذه السياسات؟
1: طبعا الفلسطيني دائما يعني لا فيش عنده خيارات إلا أنه يتمسك بأرضه وأنه يكون متواجد في أرضه. ومعظم الشباب اللي استشهدوا الأيام الماضية كلهم متواجدين في أراضيهم واستشهدوا في أراضيهم وفي الحقول، ويعني في صد هذه الهجمات والبربرية تجاه الشعب الفلسطيني. نحن يعني فيش عندنا خيارات، الأرض بالنسبة لنا تعني الدولة، الأرض بالنسبة لنا تعني الحلم، الأرض بالنسبة لنا تعني المستقبل والأجيال القادمة، الأرض تعني بالنسبة لنا هذا ما ادخره أبائنا لنا، وهذه ورثتنا من أبائنا أبا عن جد كابر عن كابر. فبالتالي لا نستطيع التفريط فيها ولا نملك إلا أن ندافع عنها، وهذه يمكن هاي الشغلة الوحيدة اللي الله عز وجل اصطفانا دون الناس، إنه إحنا خط الدفاع الأول عن هذه الأمة وعن كرامة هذه الأمة في هذه الأرض، أرض الرباط. والله لو راحت فلسطين الأمة العربية كلها محتلة منذ سنوات، أو يمكن إسرائيل الآن اكتشفت أنها محتلة العالم العربي كله والإسلامي ويستعصي عليها فقط في فلسطين والشعب الفلسطيني. ف يعني إحنا فيش عندنا خيارات سوى الصمود في أراضينا والدفاع عن أراضينا وعن وجودنا على هذه الأرض.
0: يعني نتمنى الفرج العاجل والقريب بإذن الله. دكتور حسن برجية الخبير في شؤون الاستيطان كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. يعني ورغم الجدار والبوابات والتصاريح ومصادرة الأراضي والاعتداءات من قبل المستوطنين، لا يزال المزارع الفلسطيني يتمسك بأرضه باعتبارها عنوانا للهوية والسيادة والركيزة للصمود. فكل شجرة تزرع وكل موسم يحصد يمثل رسالة بأن الأرض ما زالت تنبض بالحياة رغم محاولات عزلها والسيطرة عليها. ويبقى القطاع الزراعي الفلسطيني في قلب المواجهة مع سياسات الاحتلال، ليس فقط باعتباره مصدرا للغذاء والدخل، وإنما لأنه يشكل خط الدفاع الأول عن الأرض الفلسطينية في مواجهة الاستيطان والتوسع الاستيطاني، ويبين تضييق الاحتلال وإصرار المزارعين على البقاء. تستمر معركة الصمود لتؤكد أن حماية الأرض تبدأ بالتمسك بها والعمل فيها مهما اشتدت القيود وتعددت محاولات الاقتلاع الإنسان من جذوره. إلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج صمود في وجه الحصار. الشكر موصول لضيفنا، والشكر لكم مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، أريحة 107، طوباس 106، أو عبر موقعنا الإلكتروني amal24.bs، أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكون زون. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي عالن جاز. تابعونا دائما في لقاء آخر في أمان الله.
2: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
3: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً.
4: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24، معك وينما تكون.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 الريحة. 107.6 جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.

0: 10 بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم في نشرة أمن 24. وفيها 5 إصابات في 10 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة قطاع غزة. الشيخ يستقبل مدير مكتب جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين. إصابة 3 صيادين جراء إلقاء طائرة مسيرة للاحتلال قنابل قرب ميناء غزة. الهلال الأحمر بغزة يؤكد بأن الواقع الصحي شبه منهار. الفئران تقتحم خيام النازحين تصيب الأطفال وتأكل المساعدات وتنشر الأمراض. أم تفقد جنينها بعد إعاقة الاحتلال وصول مركبة إسعاف على حاجز عورتة جنوب نابلس. الاحتلال يعتقل 38 مواطنا خلال اقتحامات واسعة بالضفة الغربية منذ فجر اليوم. ارتفاع حصيلة الهدم منذ صباح اليوم إلى 8 منازل ومنشأة زراعية في القدس ورام الله وجنين. هيئة البترول تؤكد استمرار توريد المحروقات للسوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد حتى الخميس ونصف الكمية يوم الجمعة. معبر الكرامة يشهد حركة سفر نشطة في كلا الاتجاهين حيث يعمل اليوم لغاية الساعة 1:30 ظهرا. معكم هديل أبو زينة وإلى التفاصيل. أهلا بكم. والبداية من قطاع غزة، ارتكبت قوة الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم 9 انتهاكات جديدة لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، تخللها قصف مدفعي وعمليات إطلاق نار وتوغل بري، وأصيب 3 صيادين جراء إطلاق وإلقاء طائرة مسيرة تابعة للاحتلال قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. أضافت مصادر محلية بأن الاستهداف وقع أثناء عودة الصيادين إلى الميناء بعد انتهاء عملهم في البحر، ما أدى لإصابتهم بجروح متفاوتة. هذا ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من أكتوبر الماضي، حيث ارتفع إجمالي عدد الشهداء عقب استشهاد المواطنين إلى 1202 شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات 3890 إصابة، إضافة إلى انتشال أكثر من 800 جثمان. وإنسانيًا، قبل أن ينام الأطفال في خيام النزوح بقطاع غزة تبدأ معركة جديدة مع الفئران التي تتسلل إلى أماكن إيوائهم فتعبثوا فيما تبقى من طعام وتقرض أكياس المساعدات وتصل أحيانًا إلى أجساد الصغار وهم نائمون، مسببة إصابات وحالات هلع بين العائلات. وفي ظل تكدس النفايات وانهيار خدمات الصرف الصحي وغياب وسائل المكافحة، تتفاقم المخاوف من انتشار الأمراض لتتحول الخيمة التي يفترض أن تكون ملاذاً آمناً إلى مكان يواجه فيه النازحون خطراً جديداً يضاف إلى قسوة الحرب والنزوح. هذا ما تحدث به الزميل الصحفي من القطاع محمود فرج.
1: نعم، بالفعل لم تعد المخاطر التي تحيط بالنازحين في قطاع غزة تختصر على القصف والجوع ونقص المياه وانتشار الأمراض، بل خلال الأسابيع الأخيرة يعني ازداد الخطر البيئي على المواطنين خصوصا النازحين، حيث يتمثل هذا الخطر في ظهور الأفاعي والثعابين والزواحف السامة في محيط الخيام، الأمر الذي يثير حالة من الخوف والقلق بين آلاف الأسر خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. انتشر في الآونة الأخيرة فيديوهات وصور للنازحين وهم يلاحقون أفاعي داخل الخيام. يقول النازحين أن مشاهدة الثعابين في محيط الخيام أو داخلها أصبح يتكرر بصورة لافتة، خاصة في المناطق الرملية والزراعية أو بالقرب من أكوام الركام والنفايات، حيث يقضي أطفالهم معظم أوقاتهم في اللعب خارج الخيام أو حتى في داخل الخيام، وهي خيام كما قلنا يعني هي يعني مصنوعة من القماش فهي لا تقيهم من خطر مثل هذه الأفات. بالفعل يضطر كثير من السكان إلى النوم مباشرة على الأرض وهذا ما يزيد احتمالية تعرضهم للدغات. كمان يعني الكثير من المختصون يتحدثون عن أسباب تزايد ظهور هذه الثعابين، ونحن يعني نعلم جيدا بأن المواطنين اضطروا بسبب هذه الحرب للزحف والانتقال والنزوح إلى أماكن الطبيعية لوجودها مثل هذه الأفات. لو تحدثنا عن الثعابين بشكل خاص، ولكن لو تحدثنا عن الجرذان مثلا والفئران، فهي انتشرت بشكل كبير في الأماكن التي يتجمع فيها ركام المنازل التي تم قصفها في أوقات سابقة، وبالتالي أصبحت هذه المناطق هي بيئة جيدة لتكاثر الفئران، وبالتالي أصبحت الثعابين متواجدة في هذه الأماكن، لأن الفئران أصلا من طعامها يعني الطبيعي، وبالتالي رأيناها تزحف أو موجودة في أماكن يعني لم يتوقع أحد أن تكون فيها، وبالتالي يزداد الخطر على المواطنين خصوصا كما قلنا أهالي الخيام. طبعا المختصون قالوا أن أسباب تزايد ظهور الثعابين والأفاعي خلال فصل الصيف يعني يرجع إلى عدة عوامل، من أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، ما يدفع الثعابين إلى بحث عن أماكن أكثر برودة أو عن مصادر المياه والغذاء. والدمار الواسع التي طال البيئة الطبيعية أجبر عمليات يعني أهمها عمليات القصف وتجريف الأراضي العديد من الزواحف على مغادرة جحورها والانتقال إلى مناطق مأهولة. أيضا تراكم ملايين من الأطنان من الركام كما قلنا والنفايات، وهي بيئة مناسبة لاختباء الثعابين والقوارض، وانتشار الكبير للفئران والقوارض حول مخيمات النزوح نتيجة لتدهور خدمات النظافة والصرف الصحي، وهو ما يوفر مصدرا غذائيا يجذب الثعابين إلى تلك المناطق كما كنا. كما حذرت يعني المنظمات الأممية مؤخرا من انتشار الواسع للأفات والقوارض في مواقع النزوح بسبب تدهور الأوضاع البيئية.
0: بدوره أيضا وصف مدير البرامج الصحية في الهلال الأحمر بقطاع غزة دكتور بشار مراد الوضع الصحي في القطاع بأنه شبه منهار، مشيرا إلى خروج 26 مستشفى عن الخدمة كليا وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات والكوادر الطبية. وأوضح أن الهلال الأحمر أعاد تشغيل مستشفيي الأمل والقدس جزئيا ويدير 6 مستشفيات ميدانية وتخصصية، إضافة إلى تشغيل نقاط طبية لتعويض النقص في مراكز الرعاية الصحية. أشار أيضا خلال حديثه إلى استمرار العوائق أمام إدخال المعدات وقطع غيار السيارات وسيارات الإسعاف والمستلزمات الطبية، لافتا إلى قرب افتتاح مستشفى ميداني جديد في غزة بسعة 70 سريرا. ويتأتي هذه التطورات في ظل تدهور متواصل القطاع الصحي في القطاع مع نقص كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية والفحوصات وأضرار واسعة لحقت بالمرافق الصحية. استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ هذا اليوم مدير مكتب جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين السفير سون لمناسبة تسلمه مهام عمله مؤخرا، وأكد الشيخ عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة فلسطين وجمهورية الصين الشعبية، ما يجمع الشعبين الصديقين من علاقات راسخة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون. وأكد الشيخ أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الصين، مثمنا مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وجهودها في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق السلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية. وإلى الضفة الغربية، فقدت سيدة من بلدة قريوت جنوب نابلس جنينها بعد أن عاقت قوة الاحتلال مرور مركبة الإسعاف التي كانت تقلها عبر حاجز عورتا رغم معاناتها من نزيف حاد في شهرها السادس من الحمل. أفاد ضابط الإسعاف في قريوت بأن قوة الاحتلال احتجزت الطاقم لأكثر من نصف ساعة وأجبرته على إطفاء محرك الإسعاف، ما أدى لتوقف الأجهزة الطبية قبل السماح له بالعبور، ورغم إنقاذ حياة السيدة في المشفى فقدت جنينها. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار تجديد الاحتلال إجراءاته على الحواجز العسكرية بما يعيق عمل طواقم الإسعاف ويؤخر وصولها إلى المرضى المصابين. أيضا من الأخبار الميدانية، ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال إلى 8 منازل ومنشأة زراعية في محافظات القدس ورام الله وجنين. في التفاصيل، في القدس هدمت قوات الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان، وأجبرت عائلة ريماوي على هدم 3 منازل ذاتيا في بلدة جبل المكبر، ما أدى لتشريد نحو 10 أفراد كانوا يقطنونها. وفي بلدة نعلين غرب رام الله هدمت قوة الاحتلال 3 منازل تعود لمواطنين، إضافة إلى منشأة زراعية لتربية المواشي، فيما هدمت أيضا في منطقة محطة عرابة جنوب غرب جنين منزلا مكونا من 3 طوابق وسط انتشار عسكري وإغلاق لمداخل المنطقة. تأتي هذه العمليات في سياق تصعيد متواصل تشهده الضفة الغربية يشمل هدم المنازل والمنشآت السكنية والزراعية والتجارية، إلى جانب عمليات التجريف والإغلاقات العسكرية. في السياق، هدمت قوات الاحتلال منزلا وحظيرة أغنام في بلدة بيت حنينة تحت شمال القدس. أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وهدمت منزلا وحظيرة أغنام. وفي هذا السياق أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العزرية جنوب شرق القدس دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات. اقتحمت قوات الاحتلال معهد قلنديا لتدريب التقني في مخيم قلنديا شمال القدس، وأطلقت قنابل الغاز واحتجزت المعلمين والإداريين والعاملين داخل إحدى قاعاته. كما اعتلت قوات الاحتلال سطح مبنى اللجنة الشعبية في المخيم بعد اقتحامها المخيم الليلة الماضية وإطلاق قنابل الصوت والغاز بكثافة، ما أدى لاندلاع النيران في الأشجار المعمرة. وفي الخليل، دهمت قوات الاحتلال عددا من بلدات محافظة الخليل وفتشت منازل المواطنين ومركباتهم، ونكلت بعدد منهم بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية. أضافت مصادر محلية بأن قوة الاحتلال اقتحمت بلدات بتمر وإذنة ودورة ويطة وفتشت منازل ومركبات المواطنين وعثت بمحتوياتها خرابا وأخضعت عددا من أصحابها لتحقيقات ميدانية ومن بينهم الصحفي. وفي ذات السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما عاق ذلك حركة تنقل المواطنين. كما وأطلق مستوطنون بحماية قوة الاحتلال أبقارهم في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة وادي النفاخ بقرية البرج جنوب الخليل، ما ألحق أضراراً بالمزروعات. هذا وشددت قوة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير وعين شبلي في الأغوار الشمالية. مصادر محلية أفادت بأن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية على الحاجزين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. وحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916، منها 243 بوابة نصبت بعد 7 أكتوبر 2023. هذا وشهدت محافظات الضفة الغربية يوم أمس تشديدات عسكرية خانقة فرضتها قوات الاحتلال، تتمثل في إغلاق عدد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية وتشديد إجراءات التفتيش، ما أدى لإعاقة حركة تنقل المواطنين بين المدن والبلدات. أغلق مستوطنون صباح اليوم الطريق المؤدي إلى بئر مياه سباستيا الواقع في أراضي المنطقة المسعودية شمال غرب نابلس. قال مسؤول لجنة الدفاع عن الأراضي المسعودية ذياب حجي إن عددا من المستوطنين أغلقوا الطريق المؤدي إلى البئر بالحجارة ومنعوا موظفين يعملون في المنطقة من الوصول إليها. وأضاف أن المستوطنين لاحقاً لاحقوا الموظفين المسؤولين عن تشغيل البئر وحراسته في محاولة لمنعهم من الوصول إلى المنطقة، كما حاولوا أيضاً اقتحام موقع البئر بحجة أنهم يتبعون لسلطة ما تسمى بمياه الإسرائيلية بهدف فتح البوابة المؤدية إلى المنطقة. وأوضح أن هذا البئر يعد من أهم مصادر المياه التي تغذي مدينة نابلس وقرى شمال غرب المحافظة، مشيرا أيضا إلى أنه يتعرض بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من المنطقة. أقدم أيضا مستوطنون صباح اليوم على رعي أغنامهم في أراضي المواطنين الزراعية بقرية المغير شرق رام الله، ما تسبب بإتلاف عدد من المزروعات والأشجار. وأضافت مصادر بأن مستوطنين أدخلوا مواشيهم إلى أراض زراعية في منطقة شعب اللوز جنوب القرية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمحاصيل والأشجار المزروعة في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم. في السياق، هجم مستوطنون المنطقة الصناعية شرق بلدة بيتا جنوب نابلس وأضرموا النار في شاحنة متوقفة، ما أدى إلى أضرار مادية قبل أن يتمكن الأهالي من إخماد الحريق. تأتي هذه الاعتداءات بعد أيام من هجوم نفذه مستوطنون بحماية قوة الاحتلال على قرية تل جنوب غرب نابلس، وأسفر عن استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة، إضافة إلى اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري فقط 3488 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم. قال رئيس هيئة البترول مجدي حسن إن الهيئة تواصل توريد نحو 3 ملايين لتر من المحروقات يوميا من الأحد إلى الخميس ونحو نصف الكمية يوم الجمعة، مؤكدا أن الإمدادات مستمرة رغم ارتفاع الطلب وذلك بسبب التوترات الإقليمية. وأشار إلى أن أسعار المحروقات مرشحة للارتفاع في تطورات الأسواق العالمية، وأن الهيئة ستزيد مخصصات السولار للنقل العام، داعية المواطنين لاستخدام الدفع الإلكتروني وترشيد استهلاك الوقود للمساعدة في تجاوز التحديات الحالية. آخر تفاصيل أزمة المحروقات بالضفة الغربية مباشرة، رئيس هيئة البترول يكشف المستجدات.
2: أخي العزيز، أكيد أنه في هنالك أزمة، ولكن حاليا نورد تقريبا بمعدل 3 مليون لتر يوميا، وهذا التوريد كان مستمر من عدة أشهر، ولكن أرى أن هنالك هلع من المواطنين نتيجة الظروف حوالينا المحيطة فينا، نتيجة عدم الاستقرار المهم المحيط الإقليمي. هاي ممكن أثرت في اللي هو في رغبة المواطنين في تعبئة الوقود. بالإضافة لذلك أنه حاليا إحنا ملتزمين بالتوريد يوميا 3 مليون لتر، ونلتزم بهذا الرقم يوميا من يوم الأحد إلى الخميس، ويوم الجمعة بنوفر تقريبا نص الكمية، لأنه في عند الطرف الآخر في اللي هو بسموه وقت السبت تبعهم العطلة من بعد صلاة الجمعة، وبعدها إلى يوم السبت بنوردش من برا محروقات. ولكن هاي الأزمة هي أزمة تراكمية، أزمة اللي هو تكدس الشيكل نتيجة البنوك الإسرائيلية حولش عليها الشيكل تحويلات اليومية، بالإضافة على أنه في أزمة لوجستية لدى الطرف الآخر، يعني البضاعة مش مفتوحة بالكميات اللي بدنا إياها، يعني إذا بدنا 4 مليون أو 5 مليون ما بنقدر نوفر نفس اليوم، لأنه في عنده أزمة لوجستية، لأنه مش بتوفر جميع اللي هي الشاحنات يوميا، نتيجة ممكن على يعني أمور تتعلق في الأمور الاستعداد لأمور خارجة عن السيطرة، وجوز حرب ليلا نهارا نحاول الوصول لهذه المرحلة. حاليا نتعامل مع أكثر من شركة لتوفير مزيد من الوقود، حاليا يعني بحاول نحاول، يعني بتوقع إن شاء الله من بداية الأسبوع اللي جاي إنه راح تزيد الكميات، أما في هذا الأسبوع راح نكون ثابتين بمعدل 3 مليون لتر إن شاء الله. من الأسبوع الجاي اللي هو بداية شهر 8 طبعا الطلبيات راح تزيد مع الطلب الآخر، لأنه إحنا بنطلب قبلها بفترة زمنية، راح نزيد الطلبية الشهرية المعتمدة لدى الطرف الآخر، لأنه هذا بيكون في لها التزام مع مصفات البترول الإسرائيلية. حتى بالتفكير المستقبلي خلال هذا الأسبوع بنحاول على زيادة الكميات، وبنفس الوقت زيادة المخزون لدى المحطات، نحاول نحط في كل محطة مخزون استراتيجي حتى أنه نتجاوز الأزمات المستقبلية إن شاء الله. هي عراقيل لوجستية، عراقيل أمنية، عراقيل كمان تتعلق بالحواجز والدخول إلى المحافظات. كثير من الأوقات أنه النقل بيتم بدل ما يقعد 2 أو 3 ساعات يصل لمنطقة محددة بتلاقي 6-7 ساعات، فهذا بأسفل سيد الحزيز. المحافظات مقسمة حسب الاستهلاك السنوي، كل محافظة إلى حصتها، فلذلك يتم توريد كل حصة محافظة توزع حسب النسبة السنوية، حسب المعدل السنوي من موزع حسب الكميات الوردية إنها من مقسمة على المحافظات جميعا. طبعا في عندنا معبرين، معبر تركوميا بيقسم لجهتين اللي هي حسب حصة الخليل وحسب حصة بيت لحم، وفي عندنا معبر نعلين يقسم من منطقة القدس الشريف إلى منطقة جنين، كل حسب حصته من المحروقات الموردة يوميا وحسب الاستهلاك المعدل الاستهلاك السنوي. هلا حسب الأزمة العالمية وحسب الموجود حاليا أتوقع أن هنالك ارتفاع في الأسعار سيدي العزيز، هنالك جهات تنمية تقوم بمراقبة السوق ومراجعة هذه ما إحنا توصياتنا وتوصية الدفاع المدني كان منع الجالونات التي كانت بالبداية الناس تعبي بالجالونات واستغلت هذا كسوق سوق سوداء للاحتكار، ولكن حاليا ممنوع منعا باتا، وتقوم الجهات الرسمية والأمنية بالمحافظة على هذا السلوك إنه ما حداش يعبي لا جالون، والتعبئة يتم من خلال اللي هي السيارات الشخصية أو وسائل النقل العام. إن شاء الله سوف نحاول زيادة كمية السولار من النسبة اللي هي من 3 مليون، سوف نحاول زيادة كمية السولار للتوريد يوميا. هلا أهميته إنه هو نوع من الحوكمة، لأنه في فصل لازم بين الصلاحيات بين الريجوليتر المنظم وبين اللي بيشتري واللي بيبيع. فأنت بتخلي كهيئة بترول بيكون عملية اللي هي عملية رقابة، كيف مثلا عندك سلطة الطاقة مسؤول عن عملية التنظيم القطاع الكهرباء، وبنفس الوقت في شركة اللي هي النقل اللي هي بتل اللي هي شركة حكومية، فهو فصل بين الصلاحيات، لأنه ما مش معقول إن يكون المراقب والمشتري والبائع واحد اللي هي هيئة البترول، فيجب فصل الصلاحيات. سيدي العزيز أزمة الشكل أزمة كبيرة، بنفس الوقت هي يجب على المواطن حرصا على حفاظ على المقدرات الوطن إنه يتحول له اللي هو العملة الرقمية أو ديجيتاليزيشن زي ما بيحكوا، اللي هو لازم يصير يشتري ويبيع عن طريق البوينت أوف سيل، لأنه هاي الكاش لا يتقبل الطرف الآخر، وبذلك تتأثر بكرة استيرادنا لأنك بدك تحول شيكل، شراء المحروقات بدك تحول شيكل للطرف الإسرائيلي، لأنه قيمة الشيكل الكاش لا يعني شيكل لا يعني شيء، لأنه الإسرائيلي يحول هذا الكاش إلى عملة رقمية، إذا ما تحولت إلى شيكل رقمي قيمة الشيكل الورق لا تعادل شيء. وبتعرف الكويتي تقريبا معدل السنة وكله على بعض 18 مليار شيكل، وإحنا في عندنا فائض حوالي 17 مليار بالإضافة إلى 18، يعني عندنا فائض شيكل. أتمنى من المواطنين، بعرف إنه همهم وهم نفس الشيء، إنه بحاجة للوقود لسيارته لشخصه الكريم لحالاته الاجتماعية، ولكن بنتحمل بعض بهاي المرحلة اللي بنعاني منها من خلال الطرف الإسرائيلي كوضع لوجستيات وكعرقلة من خلال الحواجز وكعرقلة من خلال تحويل الكاش أكثر منها، يعني ما نحمل حالنا فوق طاقتنا. الطرف الآخر أكيد دائما لما يشوف عندنا وجع بحب يضغط عليه، بأثر في هذا الوجع كثير. فبتمنى من المواطنين كمان يتحولوا للتحول الإلكتروني، الدفع الإلكتروني، لأنه بيخفض علينا الأزمة وبيخلي كمان عندنا مستقبل إن نعالج مشاكلنا كلها.
0: وأيضا في تصريحات العاجلة حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من خطورة تصريحات وزير الجيش في حكومة الاحتلال بشأن توسيع نموذج إخلاء المخيمات ليشمل مناطق أخرى في الضفة الغربية، معتبرا أنها تمثل إعلانا صريحا عن نية حكومة الاحتلال تصعيد عدوانها عبر تعميم سياسات التهجير القسري والتدمير الممنهج والتطهير العرقي في انتهاك للقانون الدولي اللا إنساني واتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي. وأكد أن هذه التصريحات تعكس برنامجا استيطانيا يهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين وفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية بالقوة على غرار ما ارتكبته قوات الاحتلال في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية من تدمير واسع للأحياء السكنية وتهجير آلاف المواطنين. في السياق، دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبير إلى تفعيل اللجان الشعبية وتشكيل المزيد منها وحماية بيوتنا وأهلنا وزرعنا أيضا ومواشينا وإغلاق الطرق في وجه البؤر العدوانية وحماية الأرض. كما دعت القوى في بيان لها صدر قبل قليل إلى تسخير كل الإمكانيات على المستوى الرسمي والأهلي ومؤسسات القطاع الخاص وتقديم العون والدعم لتثبيت صمود الناس وترجمة هذه الشعارات إلى واقع ملموس لتخفيف وطأة إجراءات الاحتلال، وحتى لا تترك هذه القرى والبلدات وحيدة في مواجهة سياسات الاحتلال ومستوطنيه. وزارة شؤون القدس تعلن اعتماد قرار وزير التربية والتعليم العالي لهذا العام بإضافة 5 علامات على معدلات القبول الجامعي في الجامعات الفلسطينية لطلبة الثانوية العامة الذين أنهوا دراستهم خلال مدارس داخل مدارس مدينة القدس. وإلى هذا الخبر الأخير، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتداءات التي يشنها مستوطنون على قرى الضفة الغربية وآخرها إحراق مسجد في طول كرم، ما يعد أمرا استفزازيا وتحريضا تجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف. وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صحفي من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسببين بها، مع تأكيدها على أن أي تقاعس عن ذلك سيعتبر موافقة ضمنية، ما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار. مباشرة أنتقل وإياكم إلى حالة الطقس لهذا اليوم وأيضا ما المتوقع للأيام القادمة. يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية الشديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. ومباشرة إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. الدولار يصرف اليوم 3 شواقل وأجورتين، الدينار يصرف 4 شواقل و27 أجورة، أما اليورو يصرف اليوم 3 شواقل و45 أجورة. ومباشرة أنتقل وإياكم لآخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة. أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جماعين، بوابة دير بلوط كلها مغلقة، بوابة حوارة باتجاه زعترة مغلقة، بوابة يتمة سالك دير شرف مغلق للخارج، مغلق للداخل وتفتيش للخارج، ما يسمى بإتسار مغلق، بورين، المربع، عقرب، الساوية كلها مغلقة، سرة تفتيش بالاتجاهين، كذلك عنبتة تفتيش بالاتجاهين، بيتفوريك سالكة، عورتة مغلق، مدخل قلقيلية أزمة، درستيا سالكة، واتقانة أزمة، والفندق أزمة، حاجز 17 سالك للداخل تفتيش للخارج، طريق الباذان سالكة، سيلة الظهر أيضا سالكة، وعين شبلي مغلقة. انتقالنا لمنطقة الوسط جميعها سالكة ما عدا المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج، بوابة عطار القديم مغلقة، سنجل مغلقة، بوابة ترمس عيا أيضا مغلقة، جبع أزمة اندماج للخارج، حاجز قلنديا أزمة للخارج. أخيرا لمحافظات الجنوب: المنشية مغلقة، رأس الجورة مغلقة، فرش الهواء أزمة بالاتجاهين، النشاش مغلقة، الفوار مغلقة، سعير أيضا مغلقة، النبي يونس، الفحص، دورة، كرمة، ترقمية، المصانع، عزيف، مراح، رباح، بني نعم، عش غراب، والكونتينر كلها سالكة. أنوه مستمعينا ومشاهدينا بأن الطرق في الضفة تشهد تواجد استيطاني في أكثر من نقطة، وعليه يرجى منكم أخذ الحيطة والحذر. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمانة 24. وفي ختام نشر هذا تذكير بأبرز العناوين: 5 إصابات في 10 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة قطاع غزة، الهلال الأحمر يؤكد بأن الواقع الصحي بغزة شبه منهار، أمة تفقد جنينها بعد إعاقة الاحتلال، وصول مركبة إسعاف على حاجز عورتة جنوب نابلس، الاحتلال يعتقل 38 مواطنا خلال اقتحامات واسعة بالضفة الغربية، ارتفاع حصيلة الهدم منذ صباح اليوم إلى 8 منازل ومنشأة زراعية في القدس ورام الله وجنين. هيئة البترول تؤكد استمرار توريد المحروقات للسوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد حتى الخميس ونصف الكمية يوم الجمعة. معبر الكرامة يشهد حركة سفر نشطة في كلا الاتجاهين حيث يعمل اليوم للمغادرين لغاية الساعة 1:30 ظهرا. نهاية هذه النشرة الإخبارية من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم هديل أبو زينة، ورافقتني زميلتي دنيا خالد في الهندسة الإذاعية والبث المرئي. في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

كل يوم كل ساعة كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية توصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. شهيدان وسبع إصابات في قصف الاحتلال مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة. جهاز الضابطة الجمركية يتعامل مع عدة قضايا خلال الساعات الماضية. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يحذر من خطورة تصريحات وزير الجيش في حكومة الاحتلال بشأن توسيع نموذج إخلاء المخيمات ليشمل مناطق أخرى في الضفة الغربية، معتبرا أنها تمثل إعلانا صريحا عن نية حكومة الاحتلال تصعيد عدوانها عبر تعميم سياسات التهجير القسري وتدمير الممنهج والتطهير العرقي. قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من محافظة قلقيلية و5 مواطنين من دير الغصون شمال طول كرم و8 آخرين خلال اقتحام مدينة نابلس. ارتفاع حصيلة الهدم منذ صباح اليوم إلى 8 منازل ومنشأة زراعية في القدس ورام الله وجنينة. قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم في بلدة نعلين غرب رام الله بحجة إقامتها في منطقة تصنفها سلطات الاحتلال على أنها أرض محمية يمنع البناء فيها، كما تشرع بتنفيذ عمليات هدم في عرابة جنوب غرب جنينة. طواقم بلدية الاحتلال تباشر هدم منزل المواطن المقدسي في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. الاحتلال يدهم منازل المواطنين في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة ويجري تحقيقات ميدانية مع أسرى محررين. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. وفي الختام، الأسعار صرف العملات: يصرف الدولار بثلاثة شواكل وأربع أجورات، الدينار يصرف بأربعة شواكل وتسع وعشرين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل وسبع وأربعين أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن، كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ على الأمن، والذي يأتيكم عبر أثير ومرئية إذاعة أمن 24. يسعدني أن أكون معكم في الإعداد والتقديم، أنا العقيد علي العمله، ويرافقني في هندسة الصوت دنيا خالد. انتهت رحلة الثانوية العامة لهذا العام بعد أسابيع من العمل المتواصل لتصل محطتها الأخيرة بإعلان النتائج وسط ظروف استثنائية عاشها شعبنا الفلسطيني، حيث امتزجت فرحة النجاح بواقع مليء بالتحديات. وبين جهود وزارة التربية والتعليم في إدارة الامتحانات وجهود الشرطة الفلسطينية في حماية المجتمع وتأمين فرحة النتائج، برزت صورة مشرقة ومشرفة للتكامل بين مؤسسات الدولة، وهي الصورة التي نتوقف عندها في حلقة هذا اليوم. يسعدنا في البداية أن نرحب باسمكم جميعا بالعميد ياسر أبو حناني، مدير إدارة العمليات المركزية في الشرطة، وكما سيكون معنا أيضا في هذه الحلقة الأستاذ صادق الخضور، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم. إن شاء الله راح يكون معنا العميد ياسر أبو حناني، مدير إدارة العمليات المركزية بالشرطة، للحديث معه بإسهاب حول كيف كان يعني دور الشرطة الفلسطينية، كيف أمنت امتحان الثانوية العامة. يعني أنتم بتعرفوا الشرطي هو الحارس الأمين على يعني كل شيء في حياتنا، يعني دائما نبرق التحية وكل التحية لأولئك الأسود الذين يواصلون يعني عملهم يوميا من أجل خدمة أبناء شعبهم. نرحب باسمكم جميعا بالعميد ياسر ياسر أبو حناني، مدير إدارة العمليات المركزية. سيادة العميد، أهلا وسهلا بك، ويشرفنا أن تكون معنا اليوم.
1: أهلا وسهلا سيادة العقيد، وتحياتي لكم لجميع المشاهدين والمستمعين.
0: يعني بداية خليني يعني نهنئ طلبة الثانوية العامة ب يعني بهذا النجاح اللي حققوه، نجاح يعني بيرفع الراس، وكما أبرق لك التحية بمناسبة نجاح ابنتك في الثانوية العامة. نتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح.
1: حقيقة باسم قيادة الشرطة نتقدم لكل أبناء شعبنا ولكل الطلاب الناجحين والمتفوقين بالتهنئة والتبريك على هذا الإنجاز الوطني الكبير. حقيقة موضوع الثانوية العامة هو موضوع فلسطيني بالكامل، الكل يترقب، الكل يتابع، الكل يحضر لهذه المناسبة الكبيرة والعظيمة، واللي حقيقة يعني هي تعتبر مرحلة اجتياز لموضوع أكبر ولمساهمة أكبر في بناء الجيل الفلسطيني وبناء الوطن الفلسطيني. كل التبريكات والتهنئة وأمنيات النجاح لكل من لم يحالفه الحظ، وأيضا أنتهز هذه المناسبة أيضا للمباركة لك سيادة العقيد لنجاح ابنك، وكل التوفيق لكل أبنائنا وزملائنا اللي حقيقة تعبوا وسهروا. ولا ننسى أنه حقيقة هذا العام حجم التحديات والمخاطر كانت كبيرة جدا، إحنا نتحدث عن ما يقارب من 1137 حاجز وبوابة وشيك وخندق وساتر ومكعب اسمنتي تغلق كل التجمعات السكانية للضفة الغربية، وكان هذا الموضوع عبء علينا كبير جدا. ومع ذلك استطاعت وزارة التربية والتعليم أن تعقد الامتحان بنفس التوقيت دون أي إشكاليات، واستطاعت أيضا الشرطة أن تؤمن كافة الجوانب اللوجستية لتأمين امتحان الثانوية العامة.
0: وهذا سيادتك ما كنت بدي يعني بداية أسألك فيه، أنه انتهت المهمة الوطنية بإعلان النتائج، وبعد أن يعني كما يعني زي ما بيقولوها الميادين أصبحت الصورة أوضح للتقييم، ما جرى يعني كيف تقيمون تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وإعلان النتائج، وهل حققت الأهداف اللي وضعتها الشرطة منذ البداية؟ وأنا يعني كنت مطلع جدا على الدور اللي أنتم بتقوموا فيه، كانت تعليمات سيادة اللواء علام السقة يعني كانت واضحة، ويعني صراحة كان هناك متابعة حثيثة من قبل اللواء علام، يعني حدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
1: حقيقة أخي سيادة العقيد، التحضيرات واللقاءات والحوار والنقاش مع وزارة التربية والتعليم ومع كافة المكونات الشريكة بهذا الموضوع كالارتباط العسكري والمدني وكل المكونات التي لها علاقة بنجاح امتحان الثانوية العامة، كل ذلك يساهم بشكل كبير في عملية التخطيط. كان هناك اجتماع مسبق ما بين سيادة اللواء، وكنت حاضرا أيضا عن ممثلا عن العمليات المركزية في الشرطة ومعالي وزير التربية والتعليم وكافة طواقمه. كان هناك نقاش وحوار بكيفية إخراج وبناء خطة عملياتية قادرة أنها تؤمن دخول الطلاب وتؤمن أيضا وصول الجميع. أنا لو أخفيك يعني حقيقة دائما أتحدث وأفخر أننا بالشرطة الفلسطينية استطعنا أن نوجد برامج وتطبيقات تساعد في إنجاح المهمات الكبرى. هذه المهمات ليست سهلة، شارك فيها ما يقارب من 1730 ضابط وضابط صف وشرطة على مساحة الضفة الغربية، وأيضا شاركت ما يقارب من حوالي 100 دورية تؤمن كافة القواطع والمحاور والمدارس ومديريات التربية والتعليم ومراكز الفرز والتصحيح. يعني كل هذا المكون حقيقة في ظل ظروف صعبة نعلمها جميعا، خاصة المعوقات اللي ذكرناها قبل قليل والوضع المادي الصعب أيضا للجميع، لكن الحمد لله رب العالمين بالتخطيط الجيد والإرادة القوية والعزيمة التي لا تلين، وأيضا بمتابعة السيد اللواء علام السقا مدير عام الشرطة وحثه لنا باستمرار على أنه فعلا ننجح هذه المهمة. والحمد لله رب العالمين بفضل طواقمنا في الشرطة وبفضل كل مديريات الشرطة في الوطن استطعنا أن نؤمن عملية مهمة جدا وناجحة لن يشوبها أي شائبة. وزي ما حكيت لك دائما يكون لدينا خطة ب نفعلها متى كانت خطة ألف لا تستطيع الاستجابة للتحديات الموجودة، والحمد لله رب العالمين استطعنا في قرية برطعة في محافظة جنين تفعيل خطة ب هناك، ونجحنا في تأمين الثانوية العامة دون أي معوقات ودون ما يكون فيه أي إشكاليات أو ما يعكر صفو استمرار الامتحانات في كافة المدارس والقاعات.
0: نعم، أيضا سيادة العميد الشرطة كمان يعني ما لاحظنا بأنه ما اعتمدت فقط على الانتشار الميداني، بل سبقت يعني قبل ما يتم الإعلان عن النتائج سبقت ذلك بحملات توعوية ورسائل للمواطنين. طبعا لما عقد امتحان الثانوية العامة كانت هناك رسائل، لاحظنا في رسائل توعوية، وأيضا عندما خرجت النتائج يعني كذلك. إيش هي أهم الرسائل اللي حرصتم على إيصالها للمجتمع الفلسطيني قبل إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة؟
1: يعني نحن في إدارة العمليات المركزية عند بناء خطة للتعامل مع أي حدث نأخذ كل الجوانب وكل الشركاء، وفي هذا الموضوع حقيقة كان اعتمادنا المسبق على الشرطة المجتمعية، وتم التواصل مع الإدارة ومع السيد العميد أشرف مطلق والعميد لؤي لبث العديد من الرسائل التي تهدف إلى توعية المواطنين في موضوع الاحتفالات وفي موضوع أيضا خطورة الألعاب النارية وخطورة أيضا التشحيط في المركبات وكافة الممارسات السيئة التي ترافق بعض الاحتفالات. لكن حقيقة نتيجة هذه التوعية وهذه الحملات وهذه المنشورات التي قامت بها إدارة الشرطة المجتمعية بتعليمات السيد اللواء علام السبكة ساهمت بالحد من الكثير من النشاطات السيئة التي رافقت إعلان النتائج. وحقيقة في موضوع يعني المتابعة لاحظنا أن هناك هبوط حاد في هذه الممارسات عن العام الماضي، وكان هذا أيضا نتيجة التوعية المسبقة التي قامت بها الشرطة وأيضا نتيجة انتشار الشرطة الفلسطينية في كل المحافظات وكل المقاطع والحواري، وإنما تواجد أو تواجد زخم للطلاب الذين قد تقدموا الامتحان الثانوي العام.
0: يعني
1: شارك في تأمين نتائج الثانوي العام ما يقارب من 700 ضابط وضابط صف وشرطي و161 دورية ساهمت وشاركت وساهمت في الاحتفالات في الثانوية العامة. ولا ننسى أيضا إنه هذا العام يعني طرفك إعلان امتحان الثانوية العامة عن حالة وطنية.
0: نعم.
1: كان هناك العديد من الأحداث بالضفة الغربية ساهمت إنه المواطنين ما يروحوا باتجاه الاحتفالات الكبيرة، وكان هناك تضامن وطني. نعرف اللي صار في بيت فريك وفي تل في ترمس عيا.
0: نعم.
1: في زنجل وبكافة تفاصيل الوطن.
0: نعم، يعني سيادتك يعني تفضلت وحكيت أنه مستوى الوعي عند المواطن الفلسطيني يعني بنشوفه دائما كل يوم في ازدياد. صحيح أنه بعود لعدة أسباب، أولا وجود مؤسسة شرطية هي شريكة لأي مواطن في كل حياته، دائما يعني تحرص على أنها تكون الأقرب له، توعي من المخاطر. وأنت بتعرف أنه المظاهر اللي ترافق بعض الاحتفالات بإطلاق الأعيرة النارية والألعاب النارية إنجاز التعبير، واللي بتسبب في خسائر بالأرواح وإصابات، كنا دائما نشهد في السنوات السابقة بهناك بتر أصابع، في ناس تودي بحياتهم، هناك مشاكل وشجارات، الناس بدها تفرح وبطلع لك ناس يعني سواء عن قصد أو عن غير قصد بتشعر أنه يعني بخرجوا عن النص والتعليمات. بعد طبعا هاي حكينا أي خطة في العالم وين ما يكون في أي دولة لا تخلو أي خطة ميدانية من بعض التجاوزات اللي بتحتاج إلى سرعة الاستجابة وحسن الإدارة. إذا كان هناك مخالفات أو بلاغات تعاملت معها الشرطة، يعني وأنت قبل ما ندخل الاستوديو يعني قلت لي أنا كثير أنا راضي عن الحالة اللي وصلت إلها البلد سواء في بداية الامتحانات الثانوي العامة وبعد يعني إعلان نتائج الامتحان الثانوي العامة. شفنا الشعب الفلسطيني وأبنائنا عن جد يعني ارتقوا في حياتهم في تعاملهم، وكمان ارتقوا إلى الدماء التي سالت في تل، أليس كذلك؟
1: صحيح سيادة العقيد، يعني نفخر بشعبنا الفلسطيني، نفخر بالشراكة معه، نفخر بأننا نقدم له الخدمة وأننا خدم لأبناء شعبنا. ولكن حقيقة يعني هذا الفخر تجلى في الحالة الوطنية التضامنية بشكل عام من الظاهرية حتى جنين. للأمانة أنه كان موقف مسؤول وشعبنا فعلا في المحطات الصعبة يراهن عليه، وأنا زي ما حكيت لك يعني في المتابعة لم نتلقى إشارات أو بلاغات، ممكن حوالي 4 أو 5 إشارات كل اللي تلقيناهن، وهذا رقم حقيقة كان يعني مذهل بالنسبة لنا. لم يسجل إلا حالة إطلاق نار واحدة خارج مناطق الاختصاص. للأمانة كان يعني موقف مسؤول، وأنا كنت أيضا بالميدان أراقب وأتابع، لم أشاهد يعني تكاد تكون معدومة عمليات إطلاق المفرقعات. وزي ما حكيت لك يعني أولا الحالة التضامنية الوطنية اللي يعني كانت منسجمة مع الحالة الوطنية بشكل عام، مع ما جرى في من أحداث في كافة المحافظات وخاصة في محافظة نابلس، واللي انعكست الحالة على كل برامج الاحتفالات في هذا الموضوع. وشكرا لشعبنا ولتفهمه، وحقيقة شعبنا يراهن عليه في المواقف الصعبة. وأيضا لا ننسى أنه موضوع الشرطة المجتمعية وما قامت به من تأسيس لمجالس الشرطة المجتمعية يعني ساهمت بشكل كبير، وأصبحنا في إدارة العمليات المركزية عند التخطيط للعمليات مهما كان نوعها نتشارك مع الشرطة المجتمعية، لأن أصبحنا نشعر أنه فعلا مجالس الشرطة المجتمعية بدأت تؤتي وكلها، ونحاول قدر الإمكان إشراكهم بكل التفاصيل كإجراءات مسبقة، وفعلا مراهنتنا في مكانها. وإن شاء الله رب العالمين تستمر هذه الحالة الوطنية التشاركية. إحنا شايفين الأوضاع كيف صعبة، الحالة الاجتماعية صعبة، الحالة الاقتصادية صعبة، يعني الوطن بأزمات. إن شاء الله رب العالمين نستطيع بصمودنا وثباتنا وقدرتنا وإمكانياتنا إنه فعلا نمر من هذا النفق، وإن شاء الله رب العالمين شعبنا قادر، ونراهن على الجميع بهذا الموضوع.
0: يعني كل الاحترام والتقدير لكل مواطن فلسطيني صادق مع نفسه، صادق مع وطنه، يعني يعي بمجريات الأحداث اللي بتدور في كل بقعة على هذه الأرض الفلسطينية. أيضا لا أنسى التحية، كل التحية لكل أبناء المؤسسة الشرطية، الشرطة المجتمعية، وأبناء الأجهزة الأمنية بشكل عام، برضو كانوا يعني مساندين لكم في كل صغيرة وكل كبيرة. يعني هذا ليس بغير غريب عليكم جميعا، أنتم ترون بأنه دائما عيوننا لا تتجه إلا نحو المواطن الفلسطيني، دائما تطلقون شعارات قد لا يسمعها تسمعها شعوب أخرى، دائما تطلقون شعارات تقربكم من أبناء شعبكم، دائما توصفون أنفسكم بأنكم خدم لأبناء شعبكم، وأبناء شعبكم دائما ينظرون إلكم بكل احترام وتقدير. كل الاحترام لكم ضابط وضابط صف وفرد من جميع أبناء الأجهزة الأمنية. سيادة العميد، منذ اليوم الأول للامتحانات وحتى إعلان النتائج كان هناك تنسيق واضح بين الشرطة ووزارة التربية والتعليم، كيف تصفون هذه الشراكة وما أثرها في نجاح المهمة؟
1: يعني حقيقة لا يمكن أن ننكر دور الأجهزة الأمنية المساندة لنا، لا يمكن على الإطلاق أنه ننجح في مهماتنا بعيدا عن إخواننا في مكونات الأجهزة الأمن الفلسطينية. دائما هناك تنسيق، دائما هناك شراكة، دائما هناك عمل مشترك، دائما يشاركوني في كل النجاحات وفي كل الإنجازات حتى يعني نعطي الناس حقها. لا يمكن على الإطلاق الاستئثار بهذا النجاح وهذا الإنجاز من قبل الشرطة لولا وجود الأجهزة الأمنية ومساندتهم لنا ودعمهم في إنجاح المهمات. هو إنه في القانون الشرطة في الواجهة، ولكن باقي مكونات الأجهزة الأمنية هي داعمة ومساندة ومؤازرة في كل تفاصيل العمل الشرطي والعمل الأمني. وأيضا لا ننسى على الإطلاق إنه أصحاب الجهد الرئيسي أيضا وزارة التربية والتعليم، اللي إحنا زي ما حكيت لك في البداية خضنا نقاش وحوار طويل ومعمق، يعني وصل انه يكون في لقاء ما بين معالي وزير التربيه والتعليم وطواقمه وما بين مدير عام الشرطه السيد اللواء علام السقا والطواقم المختصه، وهذا كان حقيقه تتويج للتفاهم المشترك والخطه والقدره، كمان حثهم على انه يكون في تنسيق وفي تعامل وتعاون بناء، ساهم بشكل كبير في إنجاح خطتهم وإنجاح أيضا خطتنا. وكان على مدار الساعة في أيام الامتحانات أو التصحيح أو الفرز أو نقل الأسئلة أو الأجوبة، كان هناك تنسيق واضح وصريح وشفاف على مدار الساعة. إحنا دائما باستمرار مع أصحاب الجهد الرئيسي بيكون في اتصال وتواصل، وبيكون في مجموعة مشتركة لإدارة كافة الأحداث والمهام، ويكون في استجابة من قبل الطرفين لأي إشكاليات تحدث. هذا أحد العناصر الرئيسية للنجاح، الاتصال والتواصل. لولا الاتصال والتواصل كان هناك عوائق كبيرة، أو كان ممكن لا سمح الله يكون في أزمات وفي توترات ما نقدر نحلها لا إحنا ولا هم. ولكن حقيقة حجم الاتصال وحجم التواصل وعلى مستويات عالية ساهم بشكل كبير إنه ننجح في مهمتنا، وكمان هم ينجحوا في عقد الامتحان بكل تفاصيله. كان هناك تعاون وأخذ بالآراء، والنقاش كان على مدار الساعة حتى فعلا وصلنا للنتيجة اللي وصلنا لإلها من إعلان النتائج، ومن أيضا إنه نشوف شعبنا يفرح وشعبنا يحتفل بظهور النتائج بطريقة محترمة، طريقة تعبر عن الحالة الوطنية الفلسطينية المحترمة. وزي ما حكيت لك فعلا شعبنا الفلسطيني في الملمات وفي أوقات الشدة والصعوبة يمكن بكل قوة أن نراهن عليه، وإن شاء الله رب العالمين أنه تستمر أفراحنا ويستمر احتفالاتنا حتى تحرر فلسطين إن شاء الله.
0: نعم سيادة العميد، أيضا القانون وضع لحماية المجتمع، لكن الوعي يبقى دائما هو الضمانة الحقيقية لالتزام الناس. برأيك كيف يمكن ترسيخ ثقافة الاحتفال الآمن لتصبح سلوك دائم في المجتمع الفلسطيني؟
1: يعني هذا الموضوع بحاجة أنه تتضافر كل جهود المؤسسات والجهات اللي لها علاقة، يعني الشرطة عبر الشرطة المجتمعية بتوعيتها، كمان قطاع العدالة مهم جدا أنه يوضح القوانين الناظمة لهذا الموضوع والمخالفات، وخاصة سواء كان الاتجار أو الاستخدام للمفرقعات أو الأسلحة النارية وحيازتها. يعني كل هذا الموضوع حقيقة بيساهم برفع حالة التوعية، وبيساهم أيضا من خفض السلوكيات السيئة أو ارتكاب مثل هكذا أفعال. كل هذا الموضوع زي ما حكينا بحاجة أنه فعلا ينشغل عليه ويترسخ بذهنية المواطن الفلسطيني، بدءا من الأسرة، مرورا بالتربية والتعليم، مرورا بكل الجهات التي لها علاقة بأنه يكون في مواطن يكون عنده سلوك محترم وممارسات محترمة، ما يقع في الأخطاء وما يقع في المخالفات القانونية.
0: نعم أيضا سيادتك، رغم النجاح اللي تحقق فالحفاظ على يعني عليه أو على هذا النجاح يحتاج إلى أن تستمر الشراكة بين المواطن والمؤسسة الأمنية. بدي يعني تتكرم علينا برسالة توجهونها للأسرة الفلسطينية بعد هذه التجربة، وأيضا رسالة لرجل الشرطة والأمن، فهو يستحق يعني أن يستمع إلى رسالة بعد هذا النجاح.
1: يعني حقيقة كل أمنيات التوفيق لأبنائنا اللي حالفهم الحظ ونجحوا، إن شاء الله يكونوا مع أسرهم قادرين يحددوا المسار التعليمي والأكاديمي لأبنائهم، وإن شاء الله رب العالمين كمان إنه تستمر هذه النجاحات وهذه الاحتفالات بفلسطين محررة. وضروري جدا إنه تستمر حالة الوعي لدى المواطن الفلسطيني، واللي شهدناها حقيقة وراهنا عليها وكنا مصيبين في رهاننا، إنه فعلا كانت حالة وطنية، حالة محترمة جدا، راعت كل الظروف الموجودة. ولرجل الشرطة للأمانة إحنا ممكن تكون هذه خامس أو سادس مهمة كبيرة، غير مهمات الشرطة المعتادة اللي بلغت ما يقارب على 70,000 مهمة منذ بداية السنة.
0: نعم.
1: نفذناها، ولكن نفذنا ما يقارب من سبع مهمات كبيرة، منها الانتخابات، منها الثانوية العامة، منها المؤتمر حركة فتح، منها تأمين امتحان الثانوية العامة والحالة العامة وضبط النظام والقانون والسلم الأهلي. كل هذه الأمور اشتغلنا فيها، يعني أنا أعتز وأفتخر أني أنتمي لهذه المؤسسة اللي حقيقة برجالها بكوادرها بفدائيها وبتعليمات مباشرة ومتابعة مستمرة وحثيثة من قبل السيد اللواء علام السكة وكافة ونائب السيد العميد رشيد وكافة السادة المساعدين ومدراء الإدارات المتخصصة، مدراء شرطة المحافظات، مدراء، يعني كانت هناك متابعة للجميع للأمانة. لم نشعر أنه على الرغم من الضغط الهائل اللي موجود على الشرطة الفلسطينية بتنفيذ مهماتها وواجباتها، وزي ما حكينا بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر فيه الشعب الفلسطيني وخاصة رجال الأمن، إلا أنهم يصلون إلى أماكن عملهم ويؤدون كل واجباتهم الوطنية المحددة والمكلفين بها. لم نلاحظ أي غيابات، لم نلاحظ أي شرطي لم يستطيع أن يصل إلى مكان، إلى المدرسة أو القاعة اللي هو مسؤول عنها وتأمين وتقديم الحماية. شكرا لكل رجال الشرطة الأبطال، شكرا لكل رجال الشرطة الفدائيين، شكرا لكل رجال الشرطة الذين لم يتوانوا عن خدمة أبناء شعبهم وعن توفير أجواء الأمن والأمان للطلاب في امتحان الثانوية العامة وفي تأمين نتائجها. إلا الحمد لله رب العالمين، لم تسجل إلا إصابة واحدة فقط في كل أنحاء الوطن، وهذا يعتبر إنجاز لخطة العمليات وإنجاز لشعبنا وارتقاء الوعي اللي فعلا تشكل لدى المواطن الفلسطيني، وهو وعي وطني جمعي يحترم.
0: يعني كل الشكر، وأضم صوتي لصوتك مرة أخرى ومرة يعني صراحة، كل الشكر والاحترام لكل من ساهم في إنجاح هذه المهمة الوطنية، نجاح عقد امتحان الثانوي العام ونتائج الثانوية العام. يعني كل الشكر موصول للزملاء في الأجهزة الأمنية اللي يعني عن جد ما قصروا، وهم دائما بيحكوا هذا هو واجبنا. وأيضا الشكر إليك سيادة العميد ياسر أبو حناني، مدير إدارة العمليات المركزية، على هذه الإضاءات المهمة اللي عكست حجم الجهد اللي بذلته الشرطة والأجهزة الأمنية لحماية المجتمع وتأمين فرحة النجاح. لكن أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، هذه المحطة الوطنية بدأت قبل ذلك بوقت طويل داخل وزارة التربية والتعليم اللي أدارت رحلة الامتحانات منذ إعداد الأسئلة مرورا بسير الامتحانات والتصحيح والتدقيق وصولا إلى إعلان النتائج. خلينا ننتقل مع بعضنا إلى ضيفنا الأخ ضيف الأستاذ صادق الخضور المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، لنستمع إلى الرؤية، إلى الرواية التربوية لهذه التجربة. أستاذ صادق، أهلا وسهلا فيك ويشرفنا أن تكون معنا اليوم. بداية يعطيك العافية، ما قصرتوا، سهرتوا وتعبتوا ويعني أديتوا واجبكم على أكمل وجه، وها أنتم يعني ثمار هذا التعب تكللت بالنجاح والتفوق لأبنائنا الطلبة، وأيضا يعود الفضل بعد الله إليكم يا من سهرتم على أبنائنا الطلبة ونجحتم، وشكرا لكم في بداية هذا اللقاء.
2: شكرا لك وشكرا لكم على طيب المواكبة. نعم، الحمد لله، ولنا الشكر لمعلمينا ومعلماتنا الذين تعبوا على مدار سنوات دراسة الطلبة، الشكر لأولياء الأمور، الشكر لمدراء القاعات، الشكر لكل من ساند واكب هذه العملية في عام استثنائي صعب، وكما يقولون الأمور بخواتيمها، والحمد لله خواتيمها خير ونتائج. صحيح أنه موعد إعلان النتائج تزامن مع أحداث شهدناها على بلدة تل، لكن هذا قدرنا كشعب فلسطيني أن نعيش يعني الأفراح والأطراح، وأن يتزامن الأفراح، أن تتزامن الأفراح مع الأطراح، يعني هذه حال الدنيا. وأيضا كان مما يبعث على الاعتزاز أن إخراج النتائج للمرة الأولى منذ سنوات، ثلاث سنوات، بالتزامن بين الضفة وغزة.
0: نعم، يعني كمان مرة بداية يعني أنا حاب أوجه شكر لمعالي وزير التربية والتعليم ولحضرتك، واللي أنت عن جد يعني أنت تحملت طوال هاي الفترة، يعني يمكن شهر أو أكثر من شهر كامل، وأنت يعني تتنقل من في كل دقيقة، تسهر على كل حرف، على كل، يعني أنتم بتسهروا على كل شيء وحتى وصلتم. وكمان الشكر موصول لمدير عام الامتحانات اللي عن جد يعني أثبتتم جميعا جدارتكم. أستاذ صادق، الثانوية العام لا يمكن أن نقول عنها بأنها عبارة عن امتحانات تعقد وتستخرج فيها النتائج، فمن ينجح ويحالف الحظ يكمل المشوار. الموضوع اليوم هو أكبر من هيك، الحقيقة أنه مشروع وطني يبدأ قبل شهر ويشارك فيه آلاف العاملين في الميدان بعد إعلان النتائج. كيف تقيمون دورة الثانوية العامة لهذا العام، وهل حققت وزارة التربية والتعليم ما كانت تطمح إليه؟
2: بالتأكيد، أولا نبدأ بالنهاية اللي نصف النجاح، كانت أعلى من مثلات في السنوات السابقة. بالتأكيد كما ذكرت أنت، الامتحان لا يبدأ التحضير له بمجرد عقدة، والامتحان هي مسيرة تتواصل على مدار عام كامل. يعني انهاء المادي هذا العام، مددنا الدوام في المدارس أسبوعين، أجلنا التوجيه إلى 20/6 يعني، وأيضا أسبوعان عن الموعد المفترض في كل عام. الهدف كان تحقق منهاء الطلب المادي. بعد ذلك بدأت امتحانات جديدة لهذا العام، كان امتحان إلكتروني بتاريخ 4/7 في التربية الدينية والقرآن وعلومه. يعني الموضوع أيضا كان ملاحظات في بعض الامتحانات، تم ضرب هذه الملاحظات وأخذ الملاحظات الموضوعية معالجتها. طواقم التصفية عملت أيام الجمعة، طواقم الفرز والإدخال عملت حتى وقت متأخر، ثم كانت النتائج. أيضا هذا العام استعدنا وحدة فطري الوطن فيما يخص موعد بذل الامتحانات وإعلان النتائج، هذه أيضا خطوة نعتز بها كثيرا. وثم الآن يعني مع إعلان النتائج بدأنا أيضا بالإعلان عن المنح في عدد من الدول. حتى اللحظة أعلننا عن في تونس، في بولندا، في المغرب، هناك أيضا مقاعد دراسية في باكستان. هذا الأمر يتواصل على مدار الأيام القليلة المقبلة، ثم نعلن عن المقاعد في الأردن. بالتأكيد كل هذه الأمور تتم على قدم وساق، بالتوازي مع كل ذلك أوائل الوطن الذين أعلن عنهم، أوائل المحافظات ستكون لهم منحة سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله. وإحنا يعني كل هذه الخطوات تتم على قدم وساق، وثمت فرق تتابع. الآن بمجرد أن انتهت انتهى الإعلان عن النتائج، نتابع موضوع المنح، ونتابع أيضا التحضيرات للدورة المقبلة الثانية التي تنطلق في 15/8، والتي أيضا سنعود فيها للتقديم الوجاهي في قطاع غزة في مشهد غاب لثلاث أعوام.
0: يعني أستاذ صادق، يعني أنت تفضلت وحكيت أنه هناك دورة أخرى لامتحان الثانوية العامة ستعقد يعني في أقل من خلال فترة، يعني أقل من 20 يوم، ويعني وكأنك أنت بتقول طلبتنا، أنت الفرصة أمامك مفتوحة، الوقت ما زال بين إيديك يعني، وما تعتبر نفسك أنه أنت قصرت أو كذا، إنما هي يعني مرحلة أنت تحتاج إلى مزيد من الجهد حتى تلحق بالركب الناجحين وتلتحق بالجامعة، وهذه يعني فرصة حلوة جدا. وكأن وزارة التربية والتعليم عن جد دائما أنظارها اتجاه أبنائنا الطلبة. حتى موضوع العامل النفسي، بمجرد أنك تعقد الامتحان بعد 15 أو 20 يوم وهي أنت كأنك يعني بتسعف هذا الطالب نفسيا وبتقول له أنه فعلا المشوار أو العام هو بيدك، شوية تعب وإن شاء الله ستلحق بزملائك من سبقوك، أليس كذلك؟
2: نعم، هي متوالية فرص، وبالتالي احنا نبقي على الفرصة السانحة امام الطالب الذي لم يستكمل في 4 مواد على الاكثر، الطالب الراغب في التحسين. واهم ما في الموضوع انه نسارع الزمن، بمعنى انه تبدا الامتحانات في 15/8، تنتهي في 27/8، لكن احنا نحرص على ان تخرج النتائج يعني بين 7 و10/9. الهدف من ذلك أن الطالب الذي يجتاز الدورة الثانية يسجل في الجامعة، وقد يكون الطالب حصل على معدل اتحاد دخول التخصص الذي يريده، وبالتالي فرصة التحسين قائم. كل هذه الأمور يتم أخذ بعين الاعتبار. وإحنا بالأمس أعلننا على موقع الوزارة عن برنامج الدور الثاني، كنا أعلننا عنه سابقا. الهدف أن نأكد للطالب كما ذكرت أنت أنه الفرصة لم تفت وأنه لا زال المجال متاحا للتعويض. نقول هذا وإحنا ننتصر لطلبتنا، ولدينا مؤشرات أن الطلبة الراغبين في التحسين في كل عام ترتفع علامات 79% من الذين يخضعون لدورة التحسين. أيضا لدينا نسبة أزيد من 77% في كل عام من الطلبة الذين غير المستكمل ينجحون في اجتياز الامتحان. ثم لدينا دورة ثالثة في شهر 12، وبالتالي من لم يتمكن أو من لا يتمكن من التحاق بالفصل الدراسي الجامعي الأول سيكون لديه فرصة لالتحاق بالفصل الدراسي الجامعي الثاني. وبالتالي هنا لا نتحدث عن ضياع عام دراسي جامعي، لكن في أسوأ الحالات عن ضياع فصل، ويعني الطالب يبقى مع طلبة صفه. دعني في هذا الإطار وجه التحية لأولياء الأمور الذين ساندونا على مدار أيام الامتحان، على مدار العام الدراسي. لكم في الإعلام الهادف المسؤول، أنتم كنتم قريبين منا، تستوضحوا أولا بأول. وأوضح أنه إحنا لم نكن هواة خروج دائم على الإعلام على مواقع التواصل، لكن هذا العام شهدنا سيلا من الاهتمام المبالغ فيه، من أحيان معلومات مغلوطة. هذا استوجب منا الخروج أحيانا مرتين في نفس اليوم حتى نوضح الصورة وحتى نضع حدا لهذا السيل الجارف إنجاز التعبير من الإشاعات والمعلومات التي لم تكن مغلوطة، والتي كانت مغلوطة والتي بلغت ذروتها للأسف. يعني خلال الفترة بين انتهاء الامتحانات وموعد إعلان النتائج، حيث شهدنا يعني تقريبا إشاعات عن كل يوم، لم يبقى يوم إلا وخرجت إشاعة النتائج ستكون فيه. يعني هذا الموضوع يعني استخلص العبر لعوام القادمة. البعض بيقول ليش الوزارة من آخر يوم ما تعلن موعد إعلان النتائج وتريح راسها من الامتحانات؟ احنا بنقول هذا يعني أقصى وغاية أمانينا، لكن احنا نعيش في ظرف استثنائي، لا توجد ضمانات لا يتم اقتحام هذه المدينة أو تلك، تعطيل الامتحان، تعطيل التصحيح. يعني بالتالي احنا بالعكس يعني أحب لنفوسنا الإعلان عن موعد واضح ومحدد فور انتهاء الامتحانات، لكن هذا الموضوع بالتأكيد يعني في فلسطين الظروف استثنائية والجميع يعلم ذلك. وتخيل أنه أول أمس أعلن النتائج، مديرية نابلس تحديدا لم يتمكن الفريق المختص من إدخال كشوف العلامات للمديرية إلا في تمام الساعة 10 ليلا.
0: نعم.
2: فتخيل لو ما كان لدينا التقنيات والنتائج الإلكترونية كيف كان حال الطلبة سيكون.
0: نعم، يعني شو يعني بدنا نقول لك، والله يعني يعطيك العافية، و دائما يعني أنتم موجودين هان للصعاب. أستاذ، منذ اليوم الأول الامتحان كان هناك تعاون واضح ما بينكم كوزارة التربية والتعليم والشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بشكل عام، كيف تقيمون مستوى الشراكة مع الشرطة وما الذي أضافه هذا التعاون لإنجاح الامتحانات وإعلان النتائج؟
2: يعني الأجهزة الأمنية تحديدا والشرطة بشكل خاص، كان هناك تعاون وثيق بدأ قبل الامتحانات، تأمين مراكز التصحيح، تأمين القاعات، تأمين نقل الأسئلة للمحافظات، وبالتالي هو تعاون أيضا الحفاظ على الجو العام قرب القاعات والحفاظ على الهدوء وما إلى ذلك. حتى بعد إخراج النتائج كان هناك تعاون فيما يخص الحد من حالات المفرقعات، موضوع السيارات وهذه المسيرات غير المضبوطة. يعني التعاون بيننا وبين الشرطة هو شكل علامة فارقة. على وعلى كل ذلك لا ننسى دور الارتباط العسكري والارتباط المدني، كان في هناك متابعة حثيثة خصوصا في المناطق التي كان يتم اقتحامها فجر يوم الامتحانات، متابعة حثيثة كما حدث مثلا في إحدى القاعات أو في قاعات كفر عقب في أحد الأيام، كما حدث في بلد القديم في الخليل، كما حدث في مسافر يطا. كل هذه التحديات اجتزناها يعني بحمد الله، ثم بالتعاون الوثيق مع الشركاء وفي طليعتهم كما ذكرنا الشرطة الفلسطينية التي لها باع طويل والتي أنشأت غرفة عمليات خاصة، وكنا نحن وياها نتعاون في حل أي إشكال أولا بأول.
0: نعم، أيضا أستاذ صادق، وراء كل نتيجة يعني معلن عنها أكيد بكون وراها جيش من المعلمين والمصححين والإداريين، هذول الناس اللي عملوا يعني كانوا يعملوا بصمت ومش ظاهرين للعيان لمدة أسابيع. شو رسالتكم للأسرة التربوية اللي تحملت هذه المسؤولية حتى إعلان النتيجة؟
2: يعني رغم الرواتب المرقوصة ورغم التحديات الميدانية، معلمنا الفلسطيني يثبت للمرة المليون أنه رهن إشارة الوطن وطلبتنا والمسؤولية الأخلاقية والوطنية. داوم المصححون أيام الجمعة ولم يكن مطلوباً منهم ذلك، داوم مدخلو البيانات وفرق الإشراف والفرز والتطبيق حتى ساعات متأخرة وليلة إخراج النتائج حتى ساعات الفجر الأولى. نقول لهم يعني هذا ديدنكم، أنتم أهل العطاء. معلمنا الفلسطيني كان وسيبقى علامة فارقة. أن يشارك 18,000 معلم ومعلمة في هذا الاستحقاق، هذا رقم ليس قليل. أن يسجل الجميع، وبعض القاعات كان المعلم قد تقاعد قبل الامتحان بأيام لكنه أصر أن يأتي لمراكز التصحيح وأن يختم مسيرته بالعمل في هذه المراكز. وكرمنا بعض من تقاعدوا في إحدى مراكز التصحيح في أحد الأيام. كل هذه الأمور تستوجب منا تأكيد دور المعلم الفلسطيني في قيادة هذا المشهد. أيضا لا ننسى المعلم اللي حتى درس الطلبة وأعطاهم ما يجب إعطاؤه. يعني الناس عندما تظهر نتيجة الطالب 99.7 أو 6 بالعشرة الجميع يفرح للطالب. نقول افرحوا، لكن لا تنسوا أن خلف هذا المعدل طالب صابر، معلم أعطى، ولي أمر ساند. وبالتالي يعني هذه الأطراف الثلاثة، المدرسة والبيت في اعتقادي والمؤسسة الرسمية، جميعها تكاملت وصولا إلى هذه اللحظة. ونحن أيضا كان مما باعث ضعف اعتزازنا هو خروج النتائج بشكل موحد بين الضفة وغزة المرة الأولى منذ 3 أعوام.
0: وكمان أنا بضم صوتي لصوتك، يعني هذا النجاح يقف خلفه المدرسة ممثلة بالمعلم والأهل والطالب أيضا، وكذلك الجيش اللي تحدثت عنه 18,000 معلم كانوا يعملون كخلية نحل من أجل إنجاح هذه المهمة الوطنية، وليست هي ليست بأقل من مهمة وطنية. أستاذ، النجاح مرة أخرى لا يقف عند إعلان نتيجة، بل تبدأ بمرحلة جديدة من رسم المستقبل. شو النصائح اللي ممكن أنت تقدمها لطلبتنا اللي اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح عند اختيار تخصصاتهم الجامعية أو المهنية؟
2: يعني تريثوا في اختيار التخصص، استشيروا من هو أكبر منكم، راجعوا يعني واقع تخصص.

0: منصات يمكن الاعتماد عليها، طواقم الإرشاد في الجامعات، كل هذه الأمور تعينوا بجيرانكم بأقربائكم بمن هم أكثر دراية وخبرة. ويعني باعتقادي التأخير أسبوع في اختيار التخصص أفضل من التعجل، ثم يعني مشاهدة ظاهرة التحويل بعد الفصل الأول أو السنة الأولى. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة. أعتز بجامعاتنا الفلسطينية وكلياتنا الجامعية وكلياتنا المتوسطة كلها، لديها برامج يعني نوعي جميع، احنا نقف على مسافة واحدة من جميع الجامعات، وبالتأكيد يعني مؤسسات التعليم الفلسطيني العالم الفلسطينية هي محط فخر واعتزاز لطلبة قطاع غزة. بنقول ان جامعات غزة ايضا رغم ما حل بها من دمار تستقبلكم، تفتح بالتأكيد اضروحها لكم. فأطيب الأمنيات بالتوفيق للطلبة المتفوقين الحاصلين على المراكز العشر الأولى ولأوائل المحافظات أيضا، يعني مكرمة سيادة الرئيس لكم، والحصول على المنحة تعزز طموحكم وهذه هي ثمر اجتهادكم. وأيضا الوزارة بدأت بالإعلان عن المنح الخارجية، أعلنا حتى اللحظة عن منح في عدد من الدول، يعني لمن أراد الاستفادة من الاطلاع على المنح الخارجية ما علي إلا متابعة صفحة وزارة التربية والتعليم العالي.
1: نعم أستاذ صادق، يعني سؤالنا الأخير لحضرتك، إيش الرسالة اللي بتحب توجهها إلى الطلبة الناجحين، أولياء الأمور، إلى المعلمين، إلى كل من أسهم في هذه الدورة، يعني هذه الدورة اللي عن جد يعني هي لا يمكن أن نسميها إلا بالدورة الناجحة؟
0: يعني رسالتنا رسالة فخر واعتزاز بمعلمنا الفلسطيني، رسالة تحية لولي الأمر اللي ساند وتعب، ورسالة اعتزاز بما حقق طلبتنا من نتائج لافتة، ورسالتنا للطلبة الذين لم يستكملوا أن الفرصة لم تفت، ويعني أنتم قادرون على اجتياز الامتحان في قادم المحطات وإن شاء الله في الدورة الثانية. ورسالتنا لكم في الإعلام الهادف والمسؤول، شكرا من القلب على طيب الاسناد طيلة مراحل الامتحان، انتم كنتم جزء اصيل من ايضاح الصوره ومواكبه الحدث ودحض احيانا اي اشاعات. ورسالتنا للكل الفلسطيني ان التوجيه الفلسطيني كان وسيبقى احد معالم السياده، والتعليم كان سيبقى اداه تحرر وبناء، واحنا نعتز بما تحقق ونسعى جاهدين ان شاء الله لمواصله الاعتماد بعد الله على التعليم ليكون ركيزة من ركائز العبور نحو المستقبل بثقة وثبات.
1: نعم، يعني شكرا لك أستاذ صادق الخضور، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، على هذه يعني على وقتك وجهدك. شكرا لك على كل معلومة أنت قدمتها لنا. أعزائي المستمعين، أعزائي المشاهدين، هكذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وقد استعرضنا فيها تجربة وطنية مهمة أثبتت أن النجاح لا يصنعه طرف واحد، بل تصنعه مؤسسات تتكامل في أدوارها، ومجتمع يدرك أن الفرح الحقيقي هو الذي يحافظ على أمن الناس وسلامتهم. استمعنا إلى رؤية الشرطة الفلسطينية ممثلة بسيادة العميد ياسر أبو حنان، مدير إدارة العمليات المركزية حول الجهود الأمنية التي رافقت امتحانات الثانوية العامة وإعلان النتائج. كما تعرفنا من الأستاذ صادق الخضور الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم على الجهود والجهد التربوي الكبير الذي بذلته وزارة التربية والتعليم منذ الإعداد للامتحان وحتى إعلان النتيجة. لهما منا خالص الشكر والتقدير على حضورهما، والشكر موصول إلى جميع منتسبي الشرطة والأسرة التربوية وكل من أسهم في إنجاح هذه المحطة الوطنية. أما لأبنائنا الطلبة نقول مبارك لكم النجاح، وحظا أوفر لمن سيواصلون طريقهم نحو النجاح، فالإرادة هي بداية كل إنجاز. كنت معكم في الإعداد وتقديم أنا العقيد علي العمل، وقد رافقني طوال هذه الحلقة من هندسة الصوت دنيا خالد. إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى، دمتم في رعاية الله وأمنه.

تقوم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: مساء الخير، معكم حر المصري، أهلا بكم. شهيدا في قصف الاحتلال مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة خلال الساعات الماضية. 4 إصابات بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. سلطات الاحتلال تنفذ عمليات هدم طالة منزلين في بلدتي اللقية بمنطقة النقب وعارة في منطقة وادي عارة داخل أراضي عام 48. مستوطنون يعطلون خط المياه الرئيسي المغذي لقرية المغيرة شمال شرق مدينة رام الله ما يهدد بحرمان الأهالي من المياه. مواطنون يقومون بإخلاء محلات تجارية وشقق سكنية في عنزة قضاء جنين حيث أبلغتهم قوات الاحتلال بنية الهدم خلال 40 دقيقة. مستوطنون يوسعون البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي ترمسعية شمال مدينة رام الله عبر نصب كرفانات وبركسات جديدة في خطوات عزز التوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين. وأيضا قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم في بلدتان عليين غرب مدينة رام الله بحجة إقامتها في منطقة تصنفها سلطات الاحتلال على أنها أرض محمية يمنع البناء فيها. القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة تدعو إلى تفعيل اللجان الشعبية وتشكيل المزيد منها وحماية بيوتنا وأهلنا وزرعنا ومواشينا وإغلاق الطرق في وجه البؤر العدوانية وحماية الأرض. وزارة شؤون القدس تعلن اعتماد قرار وزير التربية والتعليم العالي لهذا العام بإضافة 5 علامات على معدلات القبول الجامعي في الجامعات الفلسطينية لطلبة ثانوية العام الذين أنهوا دراستهم داخل مدارس مدينة القدس. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أريها غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و4 أجورات، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل و29 أجورة، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواكل و47 أجورة. نهاية الموجز في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: يسعد مساكم مستمعي راديو أمل 24 من حلقة جديدة من برنامج وبعدين معي راوية أبو زهيري. وحبيت اليوم أتشاطر وأحكي شعر بدوي بيحكي: يا محلى الفنجال مع سيحة البال، في مجلس ما فيه نفس ثقيلة، هذا ولد عم وهذا خال، وهذا رفيق ما لقينا مثيلة. فنجان عطوة هو عنوان حلقتنا اليوم من برنامجي. معي في الاستوديو منسق شؤون المحافظات واللجنة العليا للسلم الأهلي ومستشار المحافظ للسلم الأهلي السيد أمين حمدان، أهلا وسهلا. ومعي رجل الإصلاح السيد راضي حجازي أبو همام، أهلا وسهلا بك. طبعا إحنا بنحكي بالعادة أبو رأفت وأبو همام معروفين دائما للعلن، ولكن الأسماء أنا دائما بنساها لأنه إحنا بناديهم بأسمائهم. بدنا نبلش أمين حمدان، لا بس لديك أبو رأفت، بدناش نكبرك يعني أبو رأفت.
1: حياك
0: الله. عنوان حلقتنا اليوم بيحكي عن إشي بالداول والشرع الفلسطيني، وهو موضوع يعني بنسمعه دائما مسمى في الشوارع: أنا بضربك أو بقتلك وإنت ديتك فنجان، أنا بضربها ديتها فنجان، بهد بيتك ديته فنجان، بكسر سيارتك ديته فنجان. فسمعنا كتير مسميات: ديته فنجان، ديته فنجان. هذه المصطلحات كلياتها لأي حد ممكن تخلي موضوع الصلح العشائري منظره قدام المجتمع الفلسطيني مش تمام أبرافت؟
1: يعني تسمحي لي أول شيء أمسي على المستمعين جميعا، مساء الخير أهلنا في غزة، أهل فلسطين، محطة 24 أمن 24، الله يمسيكم بالخير ويعطيكم العافية، والبرنامج محترم جدا وإحنا بنسمع دائما وهو بوصل رسالة للمواطن الفلسطيني. ولكن أخت راوية، الفنجان الكهوة هو فنجان عربي أصيل عشائري، مش المفهوم تاع ان فنجان قهوة بدنا نحل المشكلة، الا فنجان القهوة وفنجان عرف قديم جدا اصيل، الى معنى، الى قيمته، الى وضعه. فنجان القهوة يستعمل في العطوات ويستعمل ايضا في الخطوبة او في الزواج. فنجان القهوة بنحط على الطاولة، بنشرب عند القبول وعند الرفض ما بنشرب، إلى أصوله وإلى وضعه. وهو مش بالمعنى إنه والله أمين راح ضرب فلان أنا بدي أروح أحل على فنجان قهوة. هلا الفنجان القهوة هو العرف تاعنا، استقبال الضيف وإكرامه وإحترامه بهذا الفنجان.
0: فنجان القهوة بصراحة هو استرعى انتباهي أول ما بلشت أعد الحلقة، واستعنت في كثير ناس وعملت كثير أبحاث على هذا الموضوع، مع إنه أنا يعني مفترض أني أنا أكون بعرف في هذا الموضوع. فنجان القهوة له خمس فناجين: فنجان الهيف واللي بيشربه المعزب عشان يطمن الضيف، فنجان الضيف اللي للترحيب، وفنجان الكيف اللي للاستمتاع، فنجان السيف اللي بيعتبروه للدفاع عن القبيلة، وفنجان الفارس اللي للشجاعة. هاي الفناجين كلياتها هي فناجين عند البدو كانت موجودة في جلسات الصلح، وحتى كمان في جلسات لما الواحد يجي يستضيف حدا. أبو همام، أنا دائما بتوتر لما بسألك لأنه أنت فهم أكثر مني بصراحة، يعني من الآخر. فعشان هيك أبو همام بترك معك المايك. هل فنجان القهوة فعلا فعلا بيحل دم وبيحل هاي الأمور، ولا هذا مصطلح أخذناه وممكن نعتبر أنه مفهومه خاطئ؟
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم إخواني المشاهدين، حياكم الله. فنجان القهوة هذا فنجان كبير، فنجان رمزية كبيرة، زيه زي العقال على الرأس. مهما تكون العطوة أو مهما تكون الجاهة أو مهما يكون العرس أو مهما تكون المناسبة اللي موجودين فيها، بدون فنجان القهوة مش صح، لازم ينشرب فنجان القهوة. فنجان القهوة ما حدا يستفسر يستهتر فيه، فنجان القهوة هذا إشي محترم جدا في مجتمعنا، وهذه عادات موجودة عندنا من مئات السنين وبدنا نضل محافظين عليها. أما موضوع فنجان القهوة اللي تحكي عنه عطوة فنجان قهوة، لا، هذا في كتير ناس عم بيستهتروا للأسف. لما يكون في عنا مصلحين بينهمش علاقة في الإصلاح أو مصلحين منتفعين بتغامزوا على اللي مجني عليه وبدهم يسووا هذه الطريقة، مجعوا شغل ما يسمى بلجان الإصلاح بطريقة فنجان القهوة، بدل ما يكون حقه رطل بسووا له إياه حقه 100 جرام أو بضوعوا له حقه. هذول هم للأسف الناس التافهين في مجتمعاتنا.
0: والله مختصر كلام أبو أقول أبو رأفت، المحافظة بتقوم بدور كتير مهم في موضوع الإصلاح، وأنا شخصيا كتير شهدت يعني مشاكل وطوش كانت المحافظة فيها طرف، وكانت طرف إيجابي بإنها تحل المشكلة من جذورها، وهذا شيء أنا بشهد فيه شخصيا لأني أنا حضرته. شو مدى إنه المحافظة تكون عندها عين على اللي حكى عنهم أبو همام؟ يعني في ناس فعليا بيخت الموضوع وخلت فنجان القهوة فنجان قهوة، تخيل.
1: لا احنا من خلال يعني عطوفة المحافظة الدكتورة ليلى تم تشكيل لجنة فرعية للسلم الأهلي بخصوص هاي القضايا من كل الأجهزة الأمنية.
0: تمام.
1: والأمانة نجحت والأمور يعني انت بتحكي عن تقريبا من أول السنة لحد اللحظة هاي تقريبا عندنا 100 ل100 وشي قضية تقريبا كلها محلولة، مش ضايل منها إلا 17 قضية. هاي كلها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومع المحافظ وصلاحياتنا اللي أخذناها احنا من عطوفة المحافظ وملاحقة أصحاب الرزقة. أصحاب الرزقة مع الأسف يعني لما بكفوا في قضية دم أو في عطوة أو شيء بسووها زي مزاد علني، وهذا الأمانة شيء مسيء للوضع بشكل عام. يعني المفروض يكون الصلح أو العطوة متفق عليها بالسابق، يصيحوا سري مش على المحطات وأمام الناس جميعا، وأصبح وكأن الدم بنباع وبنشرف في فلسطين. إحنا الدم الفلسطيني هو دم غالي جدا، وإحنا همنا إحنا نحافظ على السلم الأهلي كمحافظة وكأجهزة أمنية بالتعاون مع أخواننا رجال الإصلاح، يعني كل الاحترام إلهم. بدون ذكر أسماء يعني في عدة ناس كثيرة جدا يعني ما شاء الله عنهم، ولكن احنا شغالين على اصحاب الرزكة، بنحارب. وكل محافظة فيها عاداتها وتقاليدها، يعني كمان المفروض كل رجل اصلاح بغض النظر من وين هو، في النهاية هو فلسطيني
0: صحيح،
1: المفروض يتبع العادات والتقاليد الموجودة في داخل البلد المحافظة. او المحافظة او المدينة او القرية، عشان احنا نحافظ على فض النقاش والخلاف ونسوي سلم أهلي وصلح بطريقة معقولة، بدون ما نوري إن والله الدم الفلسطيني هو بنباع وبنشرى. الدم الفلسطيني غالي جدا جدا، يعني قطر الدم فلسطيني بتساوي كل العالم وكل المصاري.
0: صحيح، يعني خاصة خاصة أكثر ناس جربوا الموت وجربوا الفراق الشعب الفلسطيني بصراحة.
1: صحيح.
0: أبو همام، في عطوات يعني احنا بنسمع انه في عطوات، يعني في انواع للعطوات، شو انواع العطوات؟
2: قضايا الدم بشكل خاص هي متنوعه. في الخطا وفي شبه الخطا وفي العمد وفي شبه العمد وفي القتل مع سبق الاسراء والترصد، وهذه القضايا هذه القضايا هي تاخذ كل المناحي. الان الخطا له حسابه وشبه الخطا له حسابه والعمد له حسابه ومع سبق الإصابة والترصد إلى حسابه.
0: يعني هلأ بس يصير أول ما تصير على جريمة القتل، أول ما يصير جريمة القتل إحنا أول لما يجي يطلبوا العطوة بطلبوا العطوة عن نوع القتل؟
2: لا، بتكون واضحة بتكون واضحة للجميع إنه هذه قضية قتل صارت في طوشة، هذه قضية قتل صارت خطأ، هذه قضية قتل واحد تخبى أو مجموعة أجوا هجموا على الدار
0: غدر.
2: مع سبك الإصغاء والترصد. هون بتم حساب كل قضية بقضيتها. ممنوع ممنوع بالعبات الخطأ انعملوا زي شبك الإصغاء والترصد. ما بصير.
0: والعطوات بشكل عام حكى أبو رأفت كتير موضوع مهم، العطوات هي لازم تكون سرية، لازم تكون علنية، ولا ما مش أنتوا اللي بتقرروا، بقرروا صاحبين المجني عليه؟
2: لا، صاحب المجني عليه أو لياء الدم نسميهم، هم بفقد قرارهم في اللحظة اللي بيعطوا حدا لسان حال لهم.
0: حلو.
2: هم قرارهم لازم ينتهي.
0: تمام.
2: ماشي. ليش؟ هم راحوا لواحد بيعرف في العرف والعادة حتى يمثلهم في هذه القضية.
0: ما لهم مش رأي، رأيهم للمنتخب
2: لهم يعرفوا شو حقهم.
0: 100%.
2: ماشي. ولكن هلأ وين اختلفنا؟ اختلفنا إذا بيجيهم واحد من يتفضل لهم ورفض تبعون النسب، النسب والرزق. هذول الناس بيجوا مشروطين، بصير الواحد رايح جاي، طيب اسوي هيك لا اعمل هيك، اخذ 10 لا اخذ 100 وهكذا. هذا هذه هذه هذه اللي بتصير. بس في اللحظه اللي بلكوا رجلين اصلاح بنفس بمثلوا الطرفين، كيف لازم يمثلوهم؟ هذا الحكي ما بدوش نقاش كتير. ليش؟ بكون هذا ابن عرفه عادة وهذا ابن عرفه عادة، فبيخلصوا الموضوع بطريقة محترمة. بطريقة محترمة حتى لو كانت خطأ أو كانت مع سبق الإسفاق والترصد. ولكن في ظل وجود هذول الناس اللي بياخذوا 10 و20 و30% واللي بيشبكوا الناس، واللي بيكون عندهم أجندات أحياناً منشان يشبكوا الناس في كرة أو في في في في مدن رئيسية، هون إحنا بتصير المصيبة عندنا كبيرة. بدل ما تصير بكون في عندنا مشكلة بيفتحوها لمشاكل تانية، وبصير في عندنا مواضيع صعب علينا الحل بعديها.
0: يعني أبو همام سكر الموضوع على طريقة سكتني. يعني هلأ فعلياً أصحاب الرزقة اللي إحنا بنحكي عنهم هم الناس اللي بيدعوا إنهم هم بيحلوا، ما عندهم مش خبرة بالعرف والعادة يمكن، أو يمكن يكونوا، خلينا نحكي بديش أنا يعني أكون متجنية عليهم، خليني أحكي إنه هدفهم مادي.
1: يعني أنا
0: ممكن هيك يعني مثلاً
1: بدي أحكي لك أنا عن قضيتين فيهم قتل وفيهم لباس الثوب. مثلاً أخذ 120,000 دينار دفع مصاريف، ظل في جيبته 65,000 دينار، والمفروض هذه القضية تنتهي لها تقريباً 4-5 سنين.
0: لباس الثوب يعني قصدك لسان الحال اللي بيحكي عنه
1: الوجه تاعه. المصاري في جيبته ومش قادر حد يحل معه. مع الأسف كمان إحنا بنقع في مشكلة إن الوجه بيعتبر حاله طرف، والوجه مش طرف. الوجه بده يحكي كلمة حق بما يرضي الله عز وجل، اللي إحنا نحافظ على السلم الأهلي وما نلحق كمان الجريمة كمان جريمة. يعني المفروض يكون الوجه متكامل مع الوجه الآخر،
0: صح، عشان لأنه الحق ما بيختلف
1: نحل الإشكال والخلاف. مع الأسف في مشكلة، المشكلة في الوجهة يعني وصل المبلغ ل 400,000 دينار، فأنا رفضت كمحافظة. فقلت لهم إحنا مش القصة مادة،
0: القصة نحل الخلاف.
1: يعني أنت بدك نسبة 100,000 دينار، هذاك بده نسبة 50، هذاك بده نسبة 10، هذا الحكي إحنا مرفوض عنا يا عمي. إحنا عنا عاداتنا وتقاليدنا بدك تتبع إليها. لما شفت الأمور بدها توصل طوشة كمان في القاعة، فأنا قلت يا إخوان إحنا أعطونا 10 أيام تمديد، 10 أيام لحين نرد جواب رسمي بشكل أضبط
0: قبل ما تروق
1: ومع الأسف أفتراوية الوجهاء كمان مرات بكونوا بكرهوا بعض، وهنا بتصير المشكلة في أي قضية.
0: ما هو الدم على الدم مرات عامل،
1: لا لا لا، الوجهاء يعني اللي ما إلهم خص في الدم، اللي هو أنا وجه فلان أبو همام وجه فلان.
0: ما هو لما بيجيب حدا بيجيب حدا
1: بدور على واحد يكره الثاني عشان يجلدوا بعض. أحساب مين؟
2: عدم التقاء المصالح.
1: أحساب مين؟
2: عدم التقاء.
0: يعني هاي أبو يعني أبو همام اختصر لك على فكرة. أبو همام اليوم في الحلقة بس مختصر الموضوع،
1: عدم التقاء المصالح 100%. يعني مثلا
0: معلش أفهم شغلة بس مقاطعة بس في الموضوع نفسه، يعني هو أنت بالك أنه مثلا لما تصير طوشة أنا بروح بجيب فلان، فبيجي الطرف الثاني بيقول مين جابه؟ جابه فلان، فلان بيطيقش فلان، جيب فلان، هيك الموضوع
1: 100%.
0: ولو
1: ومع الأسف، ولما بتواجهوا بصير الحديث وكأن أنا بدي أعلم عليك وأنت تعلم علي، وهذا الحكي غلط. إحنا في مجتمع فلسطيني طول عمرنا يعني احتلال وقتل ودم، يعني المفروض إحنا نتوحد،
0: عايشين في مكت،
1: نكف يكون فعلا. دمنا غالي على بعض، صح. دمنا على بعض غالي،
0: صح. هلأ أبو همام في موضوع بدي أسألك إياه وتستكمل الموضوع، بس خليك متذكر شو بدك تحكي. في ناس كتير بتقول لك طب احنا ليش بدنا نروح على العشائر؟ ما عندنا قانون والقانون بحكم. شو بنرد على هذول الناس؟ وبتكمل فكرتك كمان.
2: شوف القانون وراس الهرم في الحلول، صح. الناس بتتأدب في شغلتين عشان الناس توقف البلطجة والزعرنة تبعتها. شغلتين، اما قانون او مصاري.
0: والله ما بحر الواحد اللي جيبته.
2: والقانون لما ينحبس ويروح يجيب له محامي ب30-40-50 ألف والعشرة والعشرين ألف دينار، هون هو بتألم وينحط جوا يوم واثنين وشهر وشهرين، هون هو بتألم وبصير كل أهله يترجوا. في كتير ناس بيجوش لغير بهالطريقة هاي. اليوم على هقل شغلة الكل عنده عضلات والكل عنده بوريد والكل عم بصيح والكل عم بقاتل. إحنا مجتمعنا لازم يتغير من كل هالشغلات هاي، لأنه ما بيصير إحنا نتجرد من أهم شغلة عندنا اللي هي الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى نادى سيدنا محمد من سبع سماء وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت كل رحلة سيدنا محمد في خطبة الوداع إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وسيدنا الفاروق عمر قال كونوا دعاة إلى الله، كيف هو كيف عمر؟ قال بأخلاقكم. يعني أخونا أبو رأفت هو رسول من المحافظة، بده يمثل المحافظة في كل شيء، فكل واحد أخلاقه هيك. والشاعر شو قال؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم فهم ذهبوا. للأسف إحنا اليوم عم نتجرد من الأخلاق. يعني إحنا اليوم الأجندات اللي بتشتغل علينا من الناس التانيين أجندات كبيرة، إحنا عشان نحافظ على بعضيتها لازم نربي الأب ونربي الأم حتى تمشي السلسلة تكون صحيحة ونحافظ على أولادنا.
0: يعني أبو همام حكى إشي كتير مهم واختصر في جملة واحدة، حكى لك التربية، إنه الأم والأب والابن. بتعرف يا أبو رأفت لما أنا بعد في الحلقة وبتعرف بتطلع الواحد على قصص قديمة وعلى قصص حديثة، زمان كان لما يدخل الكبير على البيت كل العيلة توقف له، ولما يحط الأكل على السفرة ما نسترجي نمد إيدنا إلا لما أبونا وإمنا يبلشوا، ولما يكون خالك بيحكي ترفعش عينك في خالك، ولما عمك يحكي ترفعش عينك في عمك. إحنا حاليا لما بده يتحالى في ابنه تفعى عمه. هل تعتقد إنه إحنا كمحافظة كمؤسسات كمدرسة، هل إحنا فعليا علينا مسؤولية بنزول مستوى الأخلاق عند الجيل؟
1: يعني هي في مسؤولية عند الحكومة، وفي مسؤولية كمان عند المواطن وعند الأهل،
0: صحيح،
1: لأن هي أساس التربية الأهل. يعني أنا مع احترامي للمواطن أو للطلاب، أنا في أيام وأنا في الابتدائي لما كنت أشوف الأستاذ تاعي في الطريق أتخبى منه، أحترمه، أرفع له القبعة، أخاف منه أكثر ما أخاف من أبوي. المدارس كمان لها دور في التعليم قوي جدا. اليوم مع الأسف إحنا همنا في المدارس قبضنا معاش ما قبضناش معاش، إذن نسوي ضراب مش ضراب، ونسينا طلابنا أولادنا إذهم 5-6 سنين بدون تعليم وبدون تربية.
0: صحيح.
1: ومع الأسف كل واحد في المجتمع الفلسطيني بده يوري إن ابنه عايش عايشة رفاهية، وبده يوري إن هاي مصاري خذ مصاري، ابنه بأخذ المصاري بيشتري السيجارة بيشتري أشياء
0: XL.
1: يعني هاي كمان ما كانت عندنا إحنا في الزمانات، كان في حسابات لكل حياتنا في لكل أولادنا لكل أطفالنا. اليوم قليلا جدا ما تلاقي إن الواحد بيحترم أبوه. يعني في قضايا بتيجي الأبو رافع على ابنه مشكلة، وفي قضايا بتيجي إن الأبو ظلمني والأم ظلمتني. وهنا إحنا بنحكي الدور مطلوب من الأم أكثر من الأبو في التربية في جوال
0: صحيح.
1: الأم هي المسؤولة من البدايات، من من من الصف الأول الابتدائي، يعني من عمر 4 سنين وطلع الأم دورها تبلش في تربية الطفل، إنه يكون كيف إن الواحد يحترم كبيرة، يحترم أبوه، يحترم عمه، يحترم سيدة. مع الأسف إحنا إن 5 سنين يعني عنا الوضع شوية صعب جدا، والاحتلال مضيق علينا ذاك إشي مش طبيعي. وأنا هون بدي أشكر الأجهزة الأمنية، لولا الأجهزة الأمنية وتدخلها السريع سواء بالمدني أو بالعسكري لا إحنا كل يوم بتلاقي عنا كارثة تقريبا جريمة أو جريمتين أو كل أسبوع.
0: كل التحية،
1: أنا كل التحية للأجهزة الأمنية، كل التحية للشرطة، والله يعطيهم العافية والله. وأنا بحب أنا يعني للمستمعين أقول إن لولا وجود الأمن والشرطة إحنا في ضياع كامل.
0: شوف، هو الأمن والشرطة أول إشي كل التحية لقوات الأمن، وبصراحة فعليا إحنا مع التضييق اللي موجود لو ما السيطرة اللي خليني أحكي في الإمكانيات الضعيفة جدا، إلا فعلا كان عندنا مشكلة جريمة عالية جدا. فكل الشكر والتحية لأفراد الأمن الفلسطيني من منبرنا في أمن 24. وفعليا بدي أكمل من الموضوع اللي حكى فيه أبو رأفت. الموضوع موضوع إنه إحنا عنا قانون، وإحنا حاليا بنربي في جيل يعني ما عندوش شوية، أو خليني بديش أنا يعني أقطع الأمل في الجيل، إن شاء الله يعني يكون عنا تمسك بالقيم وتمسك بأنه الكبير احترام واجب وهاي التفاصيل. وين شايف مجتمعنا الفلسطيني إذا ضلينا على هذا الموضوع؟ بديش أكون يائسة جدا بس، ولكن لازم أسألك يا أبو همام،
2: شوفي أنا بشوف إنه إحنا إذا ما حسبنا أنفسنا وكل واحد كان انتمائه بحجم الوطن كلنا راح نهلك. بمعنى أنا كمواطن بدي يكون انتمائي للوطن، أبو رأفت انتمائه للمحافظة، الأمن الوطني انتمائه للأمن الوطني، لأنه في اللحظة اللي إحنا فكفكنا الحجار تبعون الدار
1: بس كنا بنصب على الوطن أخوة الله.
2: ماشي
0: صحيح،
2: كل واحد في موقعه. صحيح. كل واحد في موقعه.
0: صحيح.
2: إذا إحنا فكفكنا حجار الأمن الوطني بده يقع على راسنا السقف، فبالتالي الانتماء كل واحد يخدم بأمان وشرف هذه البلد حتى نظل موجودين فيها. الآن كيف وكيفية بدنا نحط الخطوط العريضة لهذا الموضوع، نبدأ في إصلاح الفرد حتى يصلح المجتمع. إصلاح كثير شغلات عندنا في البلد لازم نصلحها، يعني نبدأ في بيتنا. مش ضروري المرأة تضلها حاملة تلفون 15 ساعة، مش ضروري عشان تسكت ابنها تعطيه تلفون كمان 10 ساعات، مش ضروري ما تسألش، مش ضروري ما يسألش، مش ضروري نحمل حالنا أعباء كبيرة حتى نوصل حالنا للانحطاط اللي احنا موجودين فيه. احنا اليوم
0: يعني مش المرأة لحالها كمان، يعني ابو همام
2: لا لا لا
0: يعني بستنى تحكي عن الزلمة.
2: كل شيء
0: في خصوصية لوضع المجتمع الفلسطيني. اعتقد انه مستحيل من سبع المستحيلات انه احنا نستغني في مجتمعنا الفلسطيني عن موضوع الصلح العشائري، ولا شو رايك برافت؟
1: يعني هو العشائر والقانون مكمل لبعضها
0: استاذ 100%،
1: مكمل يعني بالشكل الوطني مكمل لبعضها، ولكن مع الأسف إحنا في مناطق إحنا بنسيطر على الوضع كأجهزة أمنية، دخل الاحتلال وبلش يطلق نار شمال يمين، ففض كل الإشكاليات حتى في بعض الخلافات من العشائر الموجودة مختلفين مع بعض. يعني كمان مش بس
0: يعني خلينا نحكي إنه فعليا الصلح العشائري حقق حالات نجاح في كتير ردء المشاكل. أبو همام،
2: الصلح العشائري هو ركيزة قوية جدا في إحلال الوئام بدل الخصام في البلد كلها.
0: صحيح.
2: الحقوق هي ثلاث أنواع، إما عرف أو شرع أو قانون، واللي أكبر منهم الرضا.
0: بالضبط.
2: أكون أنا رضيان لو كل مال الدنيا، ومش رضيان مش رضيان، بس أنا أكون رضيان أنا حققت الإنجاز، روحت على الدار وأنا عندي جبر خاطر وأنا عندي سرور، أنا عارف إنه مستقبلي بكرة مش رح يقوم على بوارية ترتفع وناس يهدوا الدار وناس يطخوا على الدار وناس يعرفوا السيارة.
0: صحيح.
2: فبالتالي العرف العشائري هو عرف محترم جدا جدا، ولكن يبعدوا عنه أصحاب الأجندات وأصحاب المصالح. هذول أصحاب المصالح اللي بيحولوا القضية العشائرية لقضية مالية مشان يستنفعوا منها،
1: عشان النسبة تعلى،
2: عشان يقول له اسمع أنت ضيف وأنا بكرة محلي، روح أحسن لك. لا أنت ضيف ولا أنت محلي، أنا جايك على جريمة معينة على وضع معين حاسبني عليه، لما بجيك على إشي تاني برضو بتحاسب عليه، أما أتغامز أنا وياك على حقوق الناس هذا الحكي مش صحيح، وهذا الحكي مش وارد، مش وارد عند رجل الإصلاح المحترم الشريف الطاهر. أما الناس اللي مشروطين على حالهم اللي بدعوا الإصلاح وبدعوا الوطنية الكذابة وأصحاب المشايخ اللي بيمثلوا على الناس وعلى البلد، هون إحنا لازم هدول الناس يتوقفوا عند حدهم. كيف يتوقفوا عند حدهم؟ يتوجب على كل محترم شريف في عنده مشكلة يبعد عن هدول الناس، عشان هدول الناس زي الدست اللي ملغم
1: اللي بيلوث المنطقة،
2: اللي بيلوث الحارة وبيلوث المنطقة وبيلوث الموضوع.
0: أبو رأفت، أنت مش شايف، يعني أنا نحكي بصراحة، في مشاكل أنا بشوف بصفتي كمان محامية بمر علي كتير مشاكل تتعلق في نساء، وبشوف إنه موضوع إنه المرأة تيجي مثلا عندكم تحكي في مشاكل معينة ممكن يكون الموضوع محرج إلها. مش شايفين إنه لازم يكون عندكم في المحافظة وفي كل المحافظات جانب أو باب إنه يستقبل النساء وتكون المسؤولة فيه مرأة، ولا بتشوف إنه الموضوع يعني مش طارئ أو عدد الحالات نادرة وهاي الأشياء؟
1: صحيح، في عندنا دائرة كاملة، دائرة القانونية يعني اللي بتديرها الأستاذة رنا زمكنة، وهي بتتابع كل قضايا النساء من خلال عطوفة المحافظ. يعني أول شيء الدكتورة الله يكون بعونها ويعطيها العافية، مكتبها 24 ساعة بستقبل كل المواطنين، ومن ثم بتتحول من عند الدكتورة على الدائرة اللي المختصة في هذا الخصوص. النساء بتتحول عند أختنا الأستاذة رنا. القضايا العشائرية اللي هي تسلم الأهلي عند أمين حمدان. العقارات والمحلات عند البلديات. يعني كل دائرة فيه لها تخصص. والتحويل بتم من عند عطوفة المحافظ حسب وين إدارة الحل للموضوع.
0: أبو همام، إيش أكثر موضوع يعني صار معك وظلوا علق في بالك طول فترة ما أنت كنت بتشتغل في الإصلاح؟
2: صحيح شيء مزعج كثير. اليوم منشان واحد يكون كبير عيلته بده يكون هو كبير في عطائه، يكون كبير في احترامه، يكون كبير في أخلاقه، يكون كبير في سعة صدره. هذا هو الرجل الكبير. للأسف يعني في أكثر من حالة واحد بقول له رد ابن عمك عن الغلط، بقول لي أنا يا أبو همام بقدرش أرد ابن عمي عن الغلط، إذا أنا بدي أرده عن الغلط ببطل أنا كبيره. أنت بتغضب الله مشان أنت ما تكونش كبيره؟ طبعا هذه اليوم كتير ناس بمسلوا حالهم إنه هم كبار عيلتهم وهم بيعرفوش هذا المؤاخذة يديروا حالهم. طب أنت مشان تكون كبير عيلتك ولا كبير جماعتك ولا كبير حارتك أنت تلبس توب مش توبك وانت بدك تروح على جهنم عشان ابن عمك؟ هون الشغلة بتفتل. انت بقولك ابن عمك غلطان، ردوا عن غلطه. اذا انت بدك تردوا عن غلط تبطل كبيره، بطل كبيره. شو يعني؟ انت تمثل ابن عمك في الغلط، انت 600 غلط. انت سحبت عيلتك من الى تسحب عيلتك من الى، انت خلصت على عيلتك. شوي شوي انت بتفقد احترامك في المجتمع وعيلتك بتفقد الاحترام من وراك. وفعلا هذا اللي صار خلال 3-4 سنوات. يعني اليوم صفوا هذول الناس بدون كبير، لانه الكبير اذا تجرد من هذه التوب المحترم الابيض خلص ما ظل عنده شيء.
0: واللي ملوش كبير مشكله على فكره.
1: احنا اليوم يا اخوي ابو همام الكبير كبير منظر اهله.
2: صحيح.
1: يعني لما يكون حديثه مقبول عند الناس فهو بيكون كبير.
0: صحيح. والله كأنه أقسم بالله كأنه كان سؤال كان على طرف لسان أقول لك شو تعريف الكبير يا أبو رأفت؟ ولا أنت لحالك
1: ذوي؟ فالكبير كبير من دار أهله. صحيح. والصغير صغير والناس عارفة مين اللي منيح ومين اللي مش منيح.
0: الشمس بتتغطاش بغربات.
1: أيوة الشمس ما بتتغطى. أنا بدي أوجه رسالة لكل إخواننا في فلسطين، لكل من حد بسمعنا، إن اليوم إحنا شكلنا لجان في كل محافظة للسلم الأهلي. انت مش بحاجه لا لكبير ولا بحاجه لحد ياخذ منك شيكل. انت بتتوجه للمحافظه بكتاب رسمي، بتحول الملف، بنشكل لجنه من الاجهزه الامنيه لحل الموضوع وبنحل بدون انت ما تخسر ولا شيكل، وحسب الحق والاصول.
0: لك تكون راضي
1: دون ان يكون هناك اي انحياز لاي طرف،
0: ولك تكون راضي.
1: فانا بنصح كل اخواننا اصحاب المشاكل اللي عندهم مشاكل اللي عندهم حلول انها تتوجه على المحافظه، على دائره السلم الاهلي المكونه هي من كل الاجهزه الامنيه في السلطه الوطنيه. وانا يعني كثير حابب اوجه كل الناس من خلال امن 24 ومن خلال المحطات اللي بتذيع كل البرامج انها توجه كل اخواننا في فلسطين على الحق وال المحافظة إن تقوم بتشغيل الناس المحترمة اللي بتكون في حل المشاكل. مين مكان سمعته كبير كبير كومة رجل حكاني، إن يقوم بالدور بالمتابعة مع اللجنة الفرعية والمحافظة والأجهزة الأمنية اللي نصل لبر الأمان دون أن تقع هناك جريمة أخرى. فأنا بوجه إخواننا في فلسطين وشعبي اللي أنا بحبه إنه يتوجه على المحافظة، والمحافظة هي بتكون بدورها بالكامل من خلال اللجنة الفرعية. تشكيل اللجنة الفرعية تقريبا إلى سنتين يعني الحمد لله نجح. كمان أنا بطلب من كل المواطنين إنه يتوجهوا على الشخص اللي بيخاف الله واللي رجل الإصلاح المحترم اللي هو شبعان من دار أهله مشان يحل أي إشكالية، مشان تحل مشكلته. كمان أنت ما تطلع على المصاري. كل المصاري قدام ابنك ما بتسوى إظفر ابنك ولا بتسوى قطرة دم من ابنك، لأنك إذا بدك تنزل دمي أنا بدي أنزل دمك وبدأ يصير عندي أنا مسلسل.
0: لا إحنا ننس هون من العنف، نطلع من العنف نيجي لأبو همام. أبو همام، يعني أنا بدي إياك توجه رسالة للمواطنين. وقبل في سؤال كتير مهم يعني بدي أسألك إياه وتوجه الرسالة من خلاله كمان. كتير بسمع إنهم بيقولوا إنه في جلسات الصلح إنه إحنا انحرجنا واضطرنا إن نقول آه. شو بتحكي لهدول الناس؟ يعني إحنا ما بالحياة أخذوا حقنا، بالحياة راح حقنا، وهذا كتير بنسمعه.
2: رجل الإصلاح الشريف اللي ما بلعب وبتلاعب في قضايا الناس وما بتغامز مع الأطراف التانيين، هو بده يجيب الحق تبع المتضرر بالغ ما بلغ، وآخر النهار بنحط الحق في حضن الإنسان المتضرر. هو صاحب القرار، حب يكرم بشكل، حب يفوتهم، حب يأخذ حبة ملبس، هذا موضوعه. أما قضية الإحراج في الحقوق ما بيصير بالمرة، ممنوع من عباد حدا يحرجك. ليش؟ إذا أنت من جوا مش رضيان، بكرة أنت بتفكر أنك تنتقم وتسوي جريمة تانية، فبالتالي إحنا مش مستعدين نفتح كمان مجرفة لهذا الموضوع. خد حقك بدون خجل، حطه في حضنك وأنت حر.
1: لا حياة في الدين.
2: نعم،
0: ما أخذ حياء فهو حرام، قال عليه الصلاة والسلام. وفعليا هلا يعني بصراحه الحلقه كثير، يعني انا كثير استفدت، انا شخصيا استفدت، وانا في شغلات كثير انا بعرفهاش، مع انه انا يعني بعرفني ابو رأفت بفهم في هاي الامور شوي طشاش، بس في شغلات الله يسعدك ويخليك. هلا بس في شغلات يعني فعليا احنا فهمناها من خلال ضيوفنا، وانا حقيقه كنت بصراحه كنت عندي اشكاليه في موضوع انه الصلح العشائري شو فايدته.
2: نعم.
0: هلا فعلا الصلح العشائري بعد هاي الحلقة أنا بكتشف بأنه لو ما الصلح العشائري في المجتمع الفلسطيني كان حقيقة كانت الحقوق انهدرت، وكان فعليا صار عنا الزعلان أكثر من الراضي، كان عنا فلتان فوق ما إحنا فعليا بنحاول نساعد أنه يكون المجتمع آمن. بشكر ضيوفي. قبل ما أشكر ضيوفي، لأنه ضيوف التنين قبل ما أشكرهم كل واحد من الضيوف
1: يحكي مداخلة، يعني بس دقيقة
0: أبو رأفت وأبو همام.
2: خليني أنا عشان تختم أنت،
0: أكبر منا عمرا.
2: أنت البركة،
0: الله يخليك أسعدك.
2: الله يمسيكم بالخير. اليوم اللي طافي على الساحة شغلة مهمة جدا، كبيرة كبيرة، وهذه إذا ما اليوم التفتنا نظر الأباء والأمهات عليها راح نلاقي حالنا في مصايب أكبر. اليوم السيارات المشطوبة عم تاخد حصة منيحة، اللي أكثر من السيارات المشطوبة اليوم بنعاني قاعدين من الفسبات والبسكليتات اللي بسوقوا فيهم الكهربائية. هذه هون بتطلع حوالي الواحد اللي فيه سيارة تنتين أو ثلاثة، كل يوم عم بيصير حوادث.
1: صحيح.
2: صاحب السيارة اللي بسوق السيارة معاه تأمين وترخيص ورخصة، ماشي قانوني 100%. الطرف الثاني معوش لا تأمين ولا رخصة ولا ترخيص، بوقع بنكسر بصير فيه اللي بصير، بموت بصير بده حق من الشخص اللي ماشي قانوني في البلد. هذه إحنا كل أسبوع 4-5 مشاكل من هالنوع. الآن اللي وقع اللي راكب على هالبسكليت تبعته ولا على المطور ولا اللي بوقع بصير يطالب بحق، أنا يا عمي أنت ضربتني، أنت سويت لي، أنت وقعتني. هلا هذه شغلة مصيبة. أنا بنصح كل إخواني اللي في المناطق الملتهبة يوقفوا عن هذه الشغلات، ينصحوا أولادهم يوقفوا. ليش؟ عم بتكسروا كتير أولاد، إشي حواض وإشي رجلين وإشي يدين وإشي روس وإشي بموتوا، وبنفس الوقت ما في لهم حق عند الناس.
0: والله صدمني بصراحة.
2: هذا مشكلة، هذا مشكلة.
0: تعرف إشي يعني معلومة آخر البرنامج، أنا بالنسبة إلي شايفتها كل البرنامج، لأنها بتعرف شو حقيقة الموضوع كتير كبير.
2: أنا قبل 4-5 أيام ماشي بالسيارة، هي اللي هم اثنين من هون واثنين من هون، الله سطر ما ضربت لي واحد فيهم. طب هذا لو ضربته، أول إشي هو فلسطيني، محمد رسول الله، والذين معه أشداء من على الكفار رحماء بينهم. طب هذا اللي وعبني، يعني آخر النهار هو ابني محسوب علي. طب بدي أدشره ولا بدي أحطه في السيارة وأخذه على المستشفى؟ إذا أخذته على المستشفى هاي فاتورته ب30 وب20 وب50 ألف، كمان هي مصيبة، هو ما بيقدر يحملها، وكمان يمكن يكون صعوبة علي. طب شو نسوي؟
1: ممكن الأهل يأخذوه على مستشفى خاص مشان يخسره.
2: هو مستشفى خاص. إحنا هذه شغلة خطيرة جدا بين قوسين، ماشي، وإذا بنسأل المستشفيات خاصة في رام الله بيقولوا بيجينا في الأسبوع 10 حالات، بديش أقول 20 و30.
0: يعني طب شو بتنصح يا أبو هنان؟
2: أنا بنصح نوقف هذه الشغلات. قرار اللي بوقع عن هذه البسكليت ومعوش التأمين والترخيص والرخصة يحمل شرب عنقه، ما يحمله للطرف الثاني. ليش؟ السيارة اللي معاك هي اللي بتعوضك أضرار جسدية، مركبتك أنت، المركبة الثانية بتعوضك في الأضرار المادية. أنت اللي راكب المطور أو الفسبة أو اللي مسمي ماشي، أنت المفروض مركبتك هي اللي الأضرار الجسدية، ليش بدك تحملها على الطرف الثاني؟
0: يعني بصراحة أنا هذا الموضوع من المواضيع اللي كتير جدا جدا مهمة، وأنا بوجه كمان نداء من خلال هذا البرنامج وعطفا على كلام أبو همام اللي كتير مهم، إنه لازم يكون في قرار في هذا الموضوع رسمي، بأنه اللي بيكون سايق سيارة مشطوبة أو حتى لو كان يعني تضرر هو بيحمل ضرر، لأنه هو فعليا ما حمى حاله من بداية الموضوع قبل ما يركب
2: أو الماتور
0: قبل ما يركب هاي الأشياء اللي مش مرخصة. فعليا أنت حلت لنا مشكلة كبيرة فيما لو أصحاب القرار شافوا هذا الموضوع. أبو رأفت شو بتحب تحكي قبل ما أركب؟
1: أنا بدي أعلق على حديث أخونا أبو همام، وهو حديث مهم جدا. السيارات المؤمنة هو صاحبها قانوني 100%. تمام. هان بكع دور أصحاب الرجال الإصلاح والعشائر. مع الأسف لما بصير حادث سير قانوني، لأن التأمين بدفع 5,000 دينار لحالة الوفاة، بيحولوه دية اللي هي محمدية أو الدية اللي هي غير عمد 84,000 دينار، لأنها هي مربحة أكثر. فأنا هنا بقول القانون يأخذ مجرى، والقانون يحاسب كل من هو مخالف للقانون، والأصحاب الرجال الإصلاح والعشائر إنه يكون لهم كلمة في هذا، هم اللي بحلوا، وكل واحد بيجي يعني أنا بحط طرف والثاني بحط طرف.
0: صحيح.
1: أصحاب الأطراف اللي هم اللي الوجوه لهي المشاكل تتوجه الناس إن هذا الزلمة قانوني، شو بقى ما بطلع لك عنده حق، ليش بدك منه حق يعني؟
2: في الأخير
0: يعني
1: فأنا أنا هون كمان بحب أشكر إخواننا في التنظيمات في داخل مناطق سي ورجال العشائر اللي هم دائما بيستبقوا
0: وبيحلوا
1: القانون، لأن في تنسيق والتنسيق بأخذ وقت. الشباب التنظيم في من كل التنظيمات، وشبابنا في فتح بالذات يعني، وأخونا أبو همام ورجال الإصلاح من أفضلهم، بيقوموا يعني بالتحرك السريع لبدء فض هذا الخلاف وحل قبل أن تقع الجريمة.
0: أبو همام،
2: كل واحد بسوق مركبة غير قانونية بغض النظر عن المسمى تبعها، سواء ركب هوليكوبتر ولا سيارة جيب ولا سيارة مشطوبة ولا سكوتر ولا إيش مكان، وبروح عند تبعون الإصلاح المايعين اللي بيحولوا الحق باطل والباطل حق، هذول الناس ما يسووا فتنة بين الناس ويقولوا أنت صاحب حق، هو مش صاحب حق، هو ركب هذه السيارة، هو اللي شطب حاله، هو اللي ضرب حاله. بالتالي لما تكون أنت قانوني قبال قانون، صحتين وعافية، ما حدا الله يحرم السالم سلامته، ولكن نحول الباطل لحق هون احنا
1: ظلم.
2: ما بصير هذا، في ظلم. وتحقيق العدالة الاجتماعية ضروري جدا، ممنوع منع بات نتخطاها. العدالة الاجتماعية هي ركيزة رئيسية في حياتنا، بدون عدالة بنموت، بدون أمن بنموت. قال سيدنا عليه السلام: من كان آمنا في سربه وصحة في بدنه وعنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا وما فيها. الأمن والأمان إشي رئيسي، ممنوع هذه البلطجة اللي موجودة عند بعض الأولاد اللي معاهم الاسكوترات وهالفسبات اللي عم بتعدوا على الناس وبدهم ياخذوا الحق باطل والباطل حق. هذا الحكي ممنوع، هم ورجال الإصلاح المرتزقة، وبارك الله فيكم.
1: بصراحة يعني فخامة الرئيس والقيادة مهتمين في السلم الأهلي في فلسطين.
0: صحيح.
1: اهتمام جدي، اهتمام يومي، يعني الأمور في تعليمات. يعني بخصوص السيارات المشطوبة، الدكتورة سوت اجتماع لكل المجالس والبلديات وأبلغت جميع رؤساء المجالس ورؤساء البلديات بأن كل من يخالف القانون أو بيسوي مشاكل يرفعونا في كتاب واحنا ناخذ الاجراءات القانونيه.
0: شوف هو يعني الاجراء او الاجراء الاحتراز اللي عملت المحافظه اجراء جميل جدا وجميل وبصراحه يعني كل الاحترام له، ولكن فعليا صدور قرار في هذا الموضوع زي ما حكى ابو همام بتخيل انه بحل كمان اجراءات اكثر، لانه هذا بيعمل كمان عبء على المحافظه فوق ما انت عن جد اعبائها، وبصراحه هي شغال 24 ساعه ويعطيكوا الف عافيه في المحافظه، ويعطيك الف عافيه ابو الهمام على كل المعلومات اللي حكت لي اياها. بالمعلومات اللي احنا حكينا بقدرش أحكي إلا جملة واحدة قبل ما أنهي هذا البرنامج، حمى الله فلسطين شعبا وبلادا.
1: آمين. شكرا.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث، بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمن 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. شهيدان وسبع إصابات في قصف الاحتلال مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وقصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوباً. سلطات الاحتلال تنفذ عمليات هدم طالت منزلين في بلدتي اللقية بمنطقة النقب وعارة في منطقة وادي عارة داخل أراضي عام 48. مستوطنون يعطلون خط المياه الرئيسي لقرية المغير شرق مدينة رام الله ما يهدد بحرمان الأهالي من المياه. مواطنون يقومون بإخلاء محلات تجارية وشقق سكنية في عنزق قضاء جنين حيث أبلغهم الاحتلال بنية الهدم خلال 40 دقيقة. مستوطنون يوسعون البؤر المقامة على أراضي ترمس عيا الشمال رام الله عبر نصب كرفانات وبركسات جديدة في خطوة تعزز التوسع الاستيطاني على حساب أراضي الفلسطينيين. قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم في بلدة نعلين غرب رام الله بحجة إقامتها في منطقة تصنفها سلطات الاحتلال على أنها أرض محمية يمنع البناء فيها، كما تشرع بتنفيذ عمليات هدم في عرابة جنوب غرب جنين. القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة تدعو إلى تفعيل اللجان الشعبية وتشكيل المزيد منها وحماية بيوتنا وأهلنا وزرعنا ومواشينا وإغلاق الطرق في وجه البؤر العدوانية وحماية الأرض. وزارة شؤون القدس تعلن اعتماد قرار وزير التربية والتعليم العالي لهذا العام بإضافة 5 علامات على معدلات القبول الجامعي في الجامعات الفلسطينية لطلبة الثانوية العامة الذين أنهوا دراستهم خلال مدارس مدينة القدس. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. وفي الختام إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار ب3.04 شواكل، الدينار الأردني ب4.29 شواكل، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.47 شواكل. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

كل يوم، كل ساعة، كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية توصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.